0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: بلا منحس بلا منحس.
2: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطلع بعيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
0: بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الأستاذ الجامعي والكاتب السياسي شارل شرتوني.

0: 息。
1: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية، عم يتزاك علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة، بروقة، بغديع، بدشية، بحطك عراب السيارة هلأ ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: أي مثل كتير من بياتنا صحلوا باسبار أجنبي بس ما أخدوا، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية.
4: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: شفت بيك بوكات قاطع، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل لبانو سويس.

0: حظك على الهوى.
1: يستقر القمر في أواخر برج الثور الترابي ليبث في الأثير أجواء من الثبات والهدوء، ويدعونا للاستمتاع بلحظات الأمان والراحة. وتتكامل هذه الطاقة مع انتقال كوكب الزهرة إلى برج العذراء، مما يوجه قلوبنا نحو الاهتمام بالتفاصيل والواقعية في العلاقات. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء على برجكم اليوم. برج الحمل، بعد فترات من الركض يمنحك القمر في أواخر الثور اليوم فرصة لالتقاط الأنفاس والتركيز على شؤونك المالية وميزانيتك. يوم ممتاز لترتيب حساباتك بحكمة وثبات. تراجع عطارد يطلب منك فقط التمهل في أي نقاشات عائلية أو عقارية، بينما تدعوك الزهرة في العذراء لترتيب روتينك الصحي. يستقر القمر في أواخر برج الثور الترابي ليبث في الأثير أجواء من الثبات والهدوء، ويدعونا للاستمتاع بلحظات الأمان والراحة. وتتكامل هذه الطاقة مع انتقال كوكب الزهرة إلى برج العذراء، مما يوجه قلوبنا نحو الاهتمام بالتفاصيل والواقعية في العلاقات. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء على برجكم اليوم. برج الحمل، بعد فترات من الركض يمنحك القمر في أواخر الثور اليوم فرصة لالتقاط الأنفاس والتركيز على شؤونك المالية وميزانيتك. يوم ممتاز لترتيب حساباتك بحكمة وثبات. تراجع عطارد يطلب منك فقط التمهل في أي نقاشات عائلية أو عقارية، بينما تدعوك الزهرة في العذراء لترتيب روتينك الصحي. برج السرطان، الشمس في برجكم تمدكم بالحيوية والجاذبية، واليوم يدعمكم القمر من برج الثور الترابي الصديق ليفتح أمامكم أبواب التواصل الاجتماعي المخلص. يوم ممتاز للقاء الأصدقاء المقربين أو طلب المشورة، واستغلوا اقتران عطارد بالمشتري لإعادة إحياء فكرة أو مشروع قديم بنجاح. برج الأسد، يتواجد المشتري في بداية برجكم ليمنحكم تفاؤلاً كبيراً، بينما يسلط القمر الضوء اليوم على قمة خريطتكم في بيت المهنة والطموح. خططوا لأهدافكم العملية بصبر وثبات، فالأضواء مسلطة على إنجازاتكم، والزهرة في العذراء ترشدكم لتنظيم ميزانيتكم وتقدير قيمتكم المالية. برج العذراء، الأجواء تبشركم بفرص رائعة. كوكب الزهرة ينتقل إلى برجكم ليمنحكم سحراً خاصاً، رقة وجاذبية لا تقاوم في العيون. يدعمكم القمر من الثور الصديق ليفتح أمامكم آفاقاً فكرية واسعة للسفر أو التعلم، مستفيدين من الدعم الدافئ والتواصل الصادق الذي تمنحه كواكب السرطان. برج الميزان، يوجه القمر طاقته اليوم نحو تنظيم الشؤون المالية المشتركة، الاستثمارات أو الديون بوجوده في بيت الحسابات العميقة. يوم يتطلب منكم الواقعية والتروي، بينما تساعدكم الزهرة في بيتكم الثاني عشر على مراجعة مشاعركم في صمت وترتيب أولوياتكم العاطفية بوعي. برج العقرب، يتواجد القمر اليوم في البرج المقابل لكم الثور، ليركز الأضواء بالكامل على شراكاتكم العاطفية والمهنية. يوم مناسب جداً لترطيب الأجواء وتقريب وجهات النظر وبناء تفاهمات متينة على أرضية صلبة، مستندين إلى الحدس العالي والدعم الدافئ الذي تقدمه كواكب السرطان. برج القوس، الأجواء الفلكية تطلب منكم اليوم التركيز على روتينكم اليومي والاهتمام بالصحة والإنتاجية بوجود القمر في بيت العمل. طاقة الثور تساعدكم على إنجاز المهمات المتراكمة بصبر وثبات، بينما تمنحكم الزهرة في العذراء فرصاً ممتازة لترك انطباع راق ومحترف في محيطكم المهني. برج الجدي، القمر في برج الثور الترابي الصديق يفتح قلوبكم للمشاعر الدافئة، الإبداع والتسلية. وقت مثالي لقضاء لحظات ممتعة ومنظمة مع من تحبون، والزهرة في العذراء تدعم تواصلكم الفكري ورغبتكم في تجديد طاقتكم. برج الدلو، يتنقل القمر اليوم في بيت منزلك وعائلتك، مما يثير رغبة في قضاء وقت أطول داخل بيئتك والتمتع بالدفء الأسري أو ترتيب شؤونك العقارية بصبر. استغلوا طاقة المريخ وأورانوس في الجوزاء لإدخال لمسات مبتكرة وذكية على يومكم، وتجنبوا العناد العابر. برج الحوت، الأجواء الفلكية تمنحكم اليوم سرعة بديهة وقدرة متميزة على الحوار الرصين والمقنع بوجود القمر في الثور والمريخ في الجوزاء. يوم مناسب جداً للمناقشات وطرح الحلول العملية، وتراجع عطارد ينبهكم فقط للتأكد من تفاصيل معاملاتكم اليومية ومواعيدكم بدقة.
0: حظك على الهواء.

صباح الخير مستمعي جبل لبنان، وين ما كنتوا بلبنان وخارج لبنان عم تسمعونا، متوجهين لأعمالكن أو راجعين من أعمالكن. الله يحميكن وتوصلوا بالسلامة. من مشاهداتي هلأ الخبر هيك عم بطلع فيه لحتى أوصف لكم، أنا وجاي على مبنى الإذاعة بمنطقة دبي، مطعم بابل عم يطلع منه دخان كثيف جدا، وأكيد دغري باللحظة ذاتها أنا والمستمعين اللي كنا متواجدين هونيك مرئين بالمنطقة بلغنا الدفاع المدني الله يعطيهم ألف عافية. إذن دخان أسود كثيف جدا يتصاعد من داخل مطعم بابل بمنطقة دبي، إن شاء الله يا رب الله يعطيهم العافية الدفاع المدني يسيطروا على الحريق قبل امتداده. هارد لك بالنسبة لإدارة مطعم بابل العريق، والله يحميكم جميعا. يسعد صباحكم، خيكم جوني الصديق، رح يلاقيكم الساعة 7 مثل العادة. ضلوا بخير ومنعود للبرامج والأغاني الحلوة.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حسوا إليه.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك
3: مارك.
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: بلش نهارك مع صوتك عالي. البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة. كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
2: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
4: Thank you.

معك يا وطني لبنان. الله معكم يا لبنانية. منجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وبلبنان وبكل أنحاء العالم لايف ستريمينج، جبل لبنان .com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد عودكم جميعا يا لبنانية ويا عرب. اليوم الجمعة 10 تموز 2026 ميلادية من زمن الميلاد، الموافق للخامس والعشرين من شهر محرم 1448 هجرية من زمن الهجرة. فترتنا بلشت هلأ، مستمرة لغاية الساعة 10 على مشارف الويك أند. الله يوفقكم جميعا ويرزقكم كل الخير، منتمنى لكم إياه بلبنان وخارج لبنان. المغتربين، Good afternoon أستراليا، Good evening أمريكا and كندا، وبكل التوقيت يسعد أوقاتكم يا أحبة. لقاء الأحبة كان في برنامج بالزمانات أنا المخرج تبعه، كمان كنت زميلتنا ميريلا يزبك الله يوجه لها الخير تركتنا بصوت لبنان الأشرفية وانتقلت لإذاعة عربية أجنبية. ميريلا يزبك كان عندها لقاء الأحبة، والجنريك تبعه من سفر برلك، بلكي بنسمعه بعد شوي. مقدمة أو إحدى الفواصل الموسيقية للأخوين رحباني بسفر برلك، لقاء الأحبة. تتذكروه؟ اللي كانوا مجايلين معي أثناء بيتذكروا لقاء الأحبة، كانوا يسمعونا على الشورت ويف. كيف مبارح مستمع من فنلندا بعت لنا عم يسمعنا على الأف أم 87.7، بس عنده أنتنات، عنده أنتين 25 إليمان، يعني في بقلبه كتير اشياء محترفة. لقطنا بفنلندا من بيت ميري، مركز ارسالنا لفنلندا وصلت من كم يوم. ان شاء الله نوصل لكل المناطق اللبنانية بجهدكم، بدعمكم، اعلاناتكم، سبونسورينج، كل الاشخاص اللي بيحبوا يدعموا اذاعة جبل لبنان ويتبنوا زيادة قوة ارسالها ببيروت الكبرى وبكل المناطق. تواصلوا معنا 70-220-888. وهيدا لقاء الأحبة، أحبتنا نحن وياكم. يلا خيكم جوني الصديق، إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. والأشخاص اللي حبيناهم عم يسمعونا، مثل زياد الرحباني، الياس الرحباني، الأخوين عاصي ومنصور، وديع الصافي، الصبوحة، زكي نصيف، جوزيف نصيف، كل الأحبة اللي سبقونا عدوا معي نفسهم بالسماء. ومطربين أجانب كمان، ديميس روسوس هيدا حبيب قلبي، لحيتي كانت مثل لحيته، سودة وطويلة وكثيفة، وشعراتي مثل شعراته بالألف وتسعمائة وخمسة وسبعين، يعني هلأ قبل ما كبرنا. يلا كلهم رحلوا، ومبارح رحلت بوني تايلر. بوني تايلر مبارح الخميس أعلن عن وفاتها عن عمر 75 سنة. كتبوا على صفحتها على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، كتبوا أهلها، تعلن عائلة بوني تايلر وفريق عملها بقلوب يعتصرها الألم وفاتها بصورة غير متوقعة في إحدى مستشفيات البرتغال إثر مضاعفات ناجمة عن المرض الذي كانت تتلقى العلاج بسببه. بالثمانينات حبيناها، كنا كلنا نسمع أغنية، وأنا حطهم يعني كمخرج وكمهندس صوت استعمل أغنية، ومنهم Total Eclipse of the Heart. من أسبوعين حطيتها، سمعتكم إياها ببداية الفترة. بعدين الله يرحمها كانت فاتت بغيبوبة، فاتت من الغيبوبة، في عندها أشياء هيك بمعدتها وبمصارينا.
كلنا بدنا نرحل. يا الله يرحمها بوني تايلر، من مواليد 1951 بويلز بريطانيا، مقاطعة ويلز. بيها كان يشتغل بمنجم الفحم، والأم أمها كان عندها 6 أولاد تعتني فيهم، كانت 6 بيت. بلشت تغني بالكنيسة، تركت الدراسة بعمر صغير ب16 سنة، اشتغلت بمحل دكانة، يعني اشتغلت بدكانة وغيرت اسمها. هي اسمها شيرين ديفيس، هي اسمها ماري هوبكن، فغيرت اسمها لأنه بيتشابه مع مغنية تانية ببريطانيا. بعدين اكتشفوها ب1975 انه عندها صوت حلو. كان عندها تعقيدات بالأوتار الصوتية، عملت عملية، منلاحظ هلا بس تسمعوا دايما انه عندها بحة حلوة كتير، زبطوا لها اياها وصارت هالبحة هي العلامة الفارقة بصوتها. نعم، من 43 سنة أصدرت أغنية Total Eclipse of the Heart وكسرت حاجز 1 مليار متابعة واستماع، 1 مليار شخص سمعوها، بعتقد المفروض يكون أكثر على سبوتيفاي أبليكيشن، حازت هالغنية على 1 مليار متابعة واستماع ومشاهدة على يوتيوب. سنة 2013 مثلت بريطانيا بمسابقة الأوروفيزيون يوروفيجن بأغنية Believe in Me، بس طلعت بالمركز 19. ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية كرمتها لخدماتها بمجال الموسيقى ومنحت وسام الإمبراطورية البريطانية من قبل الملكة. بوني تايلر تركتنا، والكل تركونا، ونحن رح نترك عاجلا أم آجلا، فبكل فرح منكمل، بكل تفاؤل منكمل، كل نفس ذائقة الموت، وكلنا لها الدرب وعلى هالدرب ماشيين. يطول عمركم جميعا، وبكل تفاؤل نترحم على بوني تايلر مثل ما بنترحم على حبيب العمر زياد الرحباني وغيره من الفنانين وديميس روسوس. بنسمع سوا بوني تايلر Total Eclipse of the Heart بالبحة المميزة جبل لبنان. إذا عدكم

صوتك عالي جبل لبنان. بتعرفوا نوبة من الحزن هيك على كده الأشخاص اللي ذكرناهم وسبقونا ومنصلي لهم ليكن ذكرهم مؤبدا. كل الأحبة من فنانين وأقارب وغيرهم.

0: Yes.
1: Turn around, bright eyes.
0: Bright eyes.
1: Turn around.
0: ورحلة باني تايلر. ونحن باقون بانتظار الرحيل. رحل زياد الرحباني, رحلوا كل الأحبة, رحل ديميس روسوس وشارل أزنافوريان, إديث بياف وكل الأشخاص اللي حبينا لهم صوتهم أو كنا موجودين معهم, عشنا معهم يوميتهم. قولوا الله يا لبنانية. خلينا نبلش بوقائع اللي صارت بوطننا لبنان نحن وياكم. أنا جاي على الإذاعة صباحاً الساعة 6 بمنطقة دبي, أنا متجه على بيروت. شفت دخان أسود كثيف عم يتصاعد من مطعم بابل بمنطقة دبي. أسود كتير الدخان وكثيف. إن شاء الله يا رب بلغنا دغري الدفاع المدني على غرفة العمليات, الله يعطيهم ألف عافية. حضرة العميد خريش من هنيك بهالشباب اللي دغري بردوا علينا, دغري تجاوبوا الدفاع المدني وتوجهوا إلى مكان الحريق بمطعم بابل دبي. إن شاء الله يا رب تكون شغلة خفيفة يا رب, الله يحميكم, يحمي مطاعمنا وفنادقنا ومؤسساتنا السياحية, والله يحمي وطننا لبنان. صباح الخير لألكن. 03-444-037 أول رسالة صوتية مع مخالفة. ويسعد لي صباحك مستمعنا الكريم, يلا نسمعك وصوتك العالي.
2: سيد جوني يسعد صباحك ونهارك مبارك. على عينك هتاجر قدام الدراج وقدام الدركة عالدورة, عم ينزل ركاب وطلع ركاب ونمرة بيضة وما حدا قال له وينك من الدراجين ولا الدرك, حدا حكي شيء ابدا ابدا.
0: قول الله قول الله, لما يكون في حواجز ما بيقدر هالدراج, لما يكون واقف لوحده منه مكلف بعمليات توقيف الا صار اذا صار في مخالفة كبيرة قدامه بطاردة. بس التوقيف بده عملية لوجستية من مفارز السير, الله يعطيهم العافية وعم نراقبهم. وتمنيت هيك انه يفرحوا لنا قلبنا انا وياكم مفارز السير بكل المناطق, منهم مفرزية سير الجديدة وجونية, انه كمان يكملوا الحملات على الاشخاص اللي نازلين من عكار من وادي خالد ومن طرابلس وحاملين معهم ركاب خلافا للقانون وعم يضاربوا على السائقين الشرعيين للفانيت وللبوستات. يا صوتك عالي جبل لبنان.

طول عمرك غنى نحفاوي بلطجي عم تترحم على باني تايلر. 03-444-037 ومحبة لألكم من جان بيض. بونجور يا جان، صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الجمعة 10 تموز 2026 ميلادية من زمن الميلاد، المفكر والشاعر الأستاذ أنري زغيب كتب مقالا بعنوان بير كابيتا. هذا مبدأ من المبادئ، بير كابيتا. في حديثي قبل يومين مع الصديق رمزي الريحاني حول مجموعته الشعرية الجديدة الصادرة بالإنجليزية في أمريكا بعنوان مشاهد من حلم وحلولها الأولى بين مبيعات مؤسسة أمازون الأمريكية، أخذنا الحديث إلى الصعوبة في بلوغ المراتب الأولى وسط بلاد كبيرة كما الولايات المتحدة الأمريكية، وكيف لبنان في هذا البحر الدولي الهائل يبرز أحياناً بأسماء لبنانيين مبدعين في أكثر من حقل وقطاع ودربة. عندما ذكر البحر الدولي الهائل علق رمزي الريحاني بأن لبنان حين يقاس بنسبة مساحته وسكانه على الفرد الواحد بير كابيتا، يكون هؤلاء المبدعون آلافاً في بلاد كبيرة كالولايات المتحدة، وهذا ما عبر عنه شاعر الهوية اللبنانية شارل قرم اللي توفى عام 1963 في رائعته الفرنسية الجبل الملهم بقولها عن لبنان: لم نرى مثله في العالم، إنه بلد ضئيل ذو قدر جليل. وهو ما يأخذنا أيضاً إلى ما أردده في محاضراتي للأستاذ أنري زغيب، محاضراتي العامة وجلساتي الخاصة، أن لبنان لا يقاس بالجغرافيا ولا بالديموغرافيا بل بالإبداع، إبداعوغرافيا. حلوة إبداعوغرافيا، استعارة حلوة كتير أستاذ أنري زغيب. مبدعين كتار بلبنان ومنتشرين برات لبنان، وطن كبير لا حدود لمدى إشعاعه في العالم. شو العالم صغير؟ ما تقولوا هيك، قولوا شو لبنان كبير. ورددوا مع فيروز من شعر عاصم ومنصور الرحباني: يا صغير وسعدني يا وطني. سيز أنري زغيب يسعد صباحك، تحيي للفكر النير، تحيي ل الشاعر رمزي الريحاني وكل الأشخاص اللي بلبنان وخارج لبنان عم بيبيضوا وجه لبنان. فيكن تشتروا صحيفة النهار لتشجيع استمرار صدور صحفنا اللبنانية. بصفحة 14 كتابنا كمان كتبت روزانا بمنصف الخطأ الأكبر في حسابات رافضي الاتفاق. كتاب النهار، صوتك عالي جبل لبنان. ونحن والأستاذ أنري زغيب رح نلتقي اليوم لتكريم أحد الأحبة اللبنانيين اللي بيضوا وجه لبنان بالعالم، فرقة كاراكلا من لبنان للعالم، عمر كاراكلا، عبد الحليم كاراكلا، إيفان وأخته وكل العيلة الكريمة. رح يتم تكريمهم. عبد الحليم كاراكلا يحصل اليوم على جائزة مي الريحاني في إصدارها الأول، وفي احتفال ينظم اليوم بهالمناسبة، ورح كون أنا موجود ممثلا إذاعة جبل لبنان، ونقول له مبروك لعبد الحليم كاراكلا وعمر والعيد الكريمة والفرقة بمطربيها وراقصيها
كلهم بيجننوا، ومنهم جوزيف عزار، هدى، وكل المشاركين بأصواتهم الحلوة وبرقصاتهم الحلوة. عبد الحليم كاراكلا مستحق، مبروك جائزة مي الريحاني، جائزة مي الريحاني، ورح نكون كلنا حواليك أنا والأستاذ أونريز غايب وكل الأحبة لحتى نقول لك مستحق أكسيوس، أنت مستحق، أنتم مستحقون. فرقة كاراكلا هيدا إبداع، وشكراً أكيد لمنظمي ومشرفي جائزة مي الريحاني، اختيار موفق بالتكريم. صوتك عالي جبل لبنان. بعد شوي رح نكون باتصال مباشر على الهواء مع رئيس بلدية زوق مصباح الأستاذ إلي توفيق صابر، والحديث أكثر وأكثر عن كل الإنجازات اليومية اللي عم بتتم وعم أعرفكن عنها دايماً، وفي إنجازات مستقبلية عم يستعدوا لها. بعد شوي إلي توفيق صابر رئيس بلدية زوق مصباح، ورح نحكي أيضاً عن عيد القديس شربل وكنيسة مار شربل بأدونيس زوق مصباح، المعلم الديني اللي كلنا منصلي نحن ومرئين وخلال دديس بمار شربل أدونيس. استعدادات جارية لعيد ميلاد مار شربل. صوتك عالي جبل لبنان. لإعلاناتكم وسبونسورينج ودعم إذاعة جبل لبنان للاستمرار ولتقوية الإرسال مطلوب دعمكم 70 220 888. بريك ومنرجع، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايما هاد بحكولي عنك إنك أنت دايما هاد.
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المهرب تعرف خيالة يا بلي يا لا.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك
1: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
2: غالبا.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
2: تعب الشوق يشتاق له تعب القلب.
1: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: لبنان رح يرجع.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي.
2: عم تحلى الدنيا بعيني.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: صوتك عالي جبل لبنان ومترافقين سوا أنا وياكم بكل محبة على مشارف الويك أند. بون ويك أند سلف. صوتك عالي جبل لبنان وماذا بعد بوطني ووطن كل لبنان. مؤسسة لبنانية بخدمة السياحة اللبنانية والاقتصاد اللبناني. حلال رانتكار. حلال جروب لا تأجير وبيع السيارات. حلال رانتكار بخدمتكم اللبنانيين القادمين. أهلا وسهلا مع السياح العرب. أهلا وسهلا فيكم من دولة الإمارات ومن كل الدول. تقريبا يعني معدل الوصول اليومي عم بيصير يقارب 10,000 شخص. بين 8,000 و10,000 شخص عم يوصلوا مغتربين لبنانيين وأجانب وعرب. أهلا وسهلا فيكم. حلال رنتكار بتصرفكم أسطول من السيارات. إذا بدكم تسلموا السيارة بمطار بيروت أو بأي منطقة لبنانية أهلا وسهلا فيكم. أميل حلال وفريق عمله بحيوكم بيقولوا لكم بون ويك أند عبر إذاعة جبل لبنان. حلال رنتكار مش بس تأجير سيارات مع أسطول 2500 سيارة وعم بيزيد، أيضا مبيع سيارات فاخرة جداً ولكن للميزانيات أيضاً. سيارات مواكبة للإيجار أو للبيع. حلال رنتكار مميزة بخدمتكم. 03-166-711 حلال رنتكار. حلال جروب 71-166-711. بون ويكند. صوتك عالي جبل لبنان.

الدعوه من الشويفات وبلديه مدينه الشويفات مؤسسات امام الوطن، مؤسسات الامام الصدر، امام صدر فاونديشن، داعينا للمشاركه بفعاليه تحت عنوان فان ريزينج كامبين بتمويل من UN Women. مؤسسات الإمام الصدر وبلدية مدينة الشويفات داعين السيدات للمشاركة بنشاط ترفيهي بيهدف لتعزيز الصحة النفسية والتخفيف من ضغوط الحياة. اليوم الجمعة 10 تموز، أهلا وسهلا فيكن السيدات العزيزات. اليوم الجمعة 10 تموز الساعة 10 صباحا، بعد 2:30 عندكم وقت تحضروا حالكم تتوجهوا لمعهد الشويفات الفني. كونوا على الموعد وأهلا وسهلا فيكم. يوم مليء بالفرح، الأنشطة الترفيهية واللحظات الجميلة. بانتظاركم بكل محبة، ومشاركتكم يا صبايا هي اللي بتجعل هاليوم أجمل بكتير. بلدية مدينة الشويفات، UN Women، ومؤسسات الإمام الصدر، إمام صدر فاونديشن. دعوة لكم السيدات.

0: نفسه بالسماء. إمام الوطن موسى الصدر اللي ما بننساه أبدا، لما بعز الحرب اللبنانية حمي القرى المسيحية من التهجير بالبقاع، دير الأحمر، شليفة، القاع وكل الضياع المجاورة، رمي عبيته المبارك عليها معنويا وقال لهم إن من يطلق النار على دير الأحمر وشليفة هو كمن يطلق النار على بيتي وعائلتي وعمامتي ومنبري. إمام الوطن موسى الصدر، تحية للمشرفين على مؤسسات الإمام الصدر الحبيب، تحية لبلدية مدينة شويفات، نضال ذيب الجردي رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي الله يعطيكم ألف عافية بخدمة وطنكم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية من المستمع جابي الهبر، تحية للصليب الأحمر اللبناني.
1: أي جون، يسعد صباحك، كيفك، كيف صحتك؟ بس اسمح لي استغل منبرك لحتى أوجه رسالة شكر ومحبة وتقدير لمؤسسة الصليب الأحمر اللبناني، خاصة فرع جوني، لجهودهم يلي عم يعملوها وعطاءاتهم وتضحياتهم من أجل المجتمع. ياريت تتشكرهم باسمي وباسم مؤسستي وباسم عائلتي وباسمك أنت، متحدين شكر مليء بالمحبة والتقدير على جهودهم وعطاءاتهم. مسيدة لك خيي جوني.
0: يسعد صباحك المستمع العزيز جابي الهبر، وكيل OMT ببناية مسرح الأتاني جوني الملعب البلدي، وأكيد محبته للصليب الأحمر اللبناني، ودعيني كمان لعبر عن محبتي، وأنا دايما بعبر عن محبتي واحترامي وتقديري للصليب الأحمر اللبناني، ودايما بقلكن الدمات أحسابهم، دميتنا حساب الصليب الأحمر من وقت ما كان عمري 17 سنة 18 سنة لحديت من سنتين، وقتها وقفوا بسبب العمر إنه ياخدوا من ندم، دميتي ودميتكن حساب الصليب الأحمر الخدوم والرائع وفرقه، وأليكسي نعمة الخدوم الرائع وغرف العمليات يعطيكن ألف عافية، والعتب على قد المحبة يا صليبنا الأحمر اللبناني. بدنا نعرف مصير مصرياتنا اللي تبرعنا فيهم بالصناديق اللي انسرقت من مركز الصليب الأحمر داخل جامعة AUST بالأشرفية ساحة ساسين من سنتين ونص. مبارح تواصلت مع جابي الهبر وخبرته القصة، ومثل ما قلنا منرجع منقول دميتنا حسابكن، بس بدنا بكل حرية وبكل شفافية يا صليبنا الأحمر العزيز إنه تخبرونا شو مصير المصريات لحتى نرجع نتبرع لكم بكل طيبة خاطر وبكل سخاء. بس شو مصير مصرياتنا؟ ممنوع إنه ينسكت عن الموضوع مثل ما كنتوا ساكتين، هيدا عتب كبير وعلى قد المحبة. ما حدا يفكرنا إنه بكره الصليب الأحمر لا سمح الله، أو إنه نحن عنا أي أجندة، ما عنا أي أجندة ضد الصليب الأحمر لا سمح الله، بالعكس بعيوننا منفديون، بدماتنا منفديون، بس بمصرياتنا بدنا نعرف شو مصريات مصيرهم، المصريات اللي انسرقوا، ومن بعدها بنرجع منكمل التبرع. بس الدم عحسابكن، الدمات عحسابكن. مرسي جابي الهبر لأنك كمان أتحت لي أحكي عن هالموضوع واشرح محبتي الكبيرة. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى كنيسة الصعود الإلهي بكفر أحباب غزير ضيعة الحلوة، واليوم الجمعة الساعة 6 بعد الظهر تقيم رعية الصعود الإلهي كفر أحباب غزير سهرانية بمناسبة عيد القديس بايسيوس الأثوسي نسبة إلى جبل آثوس الأرثوذكسي في اليونان.

0: سهرانية ببركة صاحب السيادة المتروبوليت سلوان موسي الجزيل الاحترام، مطران أبرشية جبيل والبترون وتوابع للروم الأرثوذكس جبل لبنان. واليوم اللي بيحبوا يشاركوا بهالسهرانية بيدعيكم الأب أرسانيوس أبو هنود والأب جورج مخول كاهني الرعية والمتقدم في الكهنة الله يطولنا بعمره أنطون سليمان، للي بيرغبوا بالمشاركة بهالسهرانية اليوم الساعة 6 بعد الظهر في مائدة محبة من بعد السهرانية، وفي ضيافة اللي بيحبوا إنه يجيبوا معهم أكل لنتشارك كلنا سوا الخبز والملح. فيكن تتواصلوا مع مدام ريتا الله يعطيها العافية، ريتا عزيزتنا بالرعية 03-594-318. أهلا وسهلا فيكن، ومنا عائق أبدا إذا جيتوا وما معكم شيء، المهم نتبارك بوجود سيدنا المطران سلوان موسي وبكل شخص منكم بيشارك بهالسهرانية. شفاعة القديسين يوسف الدمشقي وبايسيوس الأثوسي ترافقنا جميعا، أمين. فرح باب غزير ضيعة الحلوة ومثواي الأخير بهالكنيسة الرائعة، كاتدرائية صغيرة، ودايما عم نساهم أنا وياكم بأعمال الصيانة والتطوير لهالكنيسة. وفيكن تابعونا على فيسبوك كنيسة الصعود الإلهي كفر حباب أو Orthodox ASC على وسائل التواصل الاجتماعي، بتابعوا دديسنا واحتفالياتنا كلها. الله يبارككم جميعا. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم كمان دولتنا اللبنانية ناشرة المزيد والمزيد من الشركات، منهم شركتين أو ثلاثة لتأجير السيارات، ومين أبرزهم؟ شركة الخرافي ناشنال شيم ميم كاف، هي مقفلة بفرع لبنان بس بدهم منها مصاري، دولتنا اللبنانية مساري مثل مساري يعني زوزي زوزي بالسرياني. شركة الخرافي، ولك يا جماعة ولو يعني آل الخرافي الكرام اللي بيحبوا وطننا لبنان الكويتيين بيجننوا، ليش كسرين على دولتنا اللبنانية TVA؟ يا وإذا مش كسرين صاروا ناشرين أسميكن من شي 6 أشهر كمان نشروا اسمكن، وبعدهم عم ينشروكن وينشروا هالناس الصيدليات والمؤسسات والرهبنة المارونية جمعية المرسلين. يعني شو ما بعرف كيف بدنا نتوصل مع حبيب القلب الوزير ياسين جابر لحتى نعدل هالفساد السابق والفوضى السابقة بوزارة المال، انه حدا يشيك يتصل يا اخي، انتو بس تحطوا يعني بتحطوا 10 مديريات، تدعو وزارة المالية، مديرية المالية العامة، مديرية الضريبة على القيمة المضافة يعني التفاقة، مصلحة العمليات، يا لطيف يعني فكر حالي انهم بقيادة الجيش، غرفة العمليات لقيادة الجيش، دائرة خدمات الخاضعين يعني بيخضعوا بدون يخضعون المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه، بتكون تروحوا قرب قصر العدل شارع كورنيش النهر مبنى وزارة المالية مديرية الضريبة على القيمة المضافة، يعني 500 موظف قاعدين ملقحين وبينشروا أسامي هالناس اللي في منهم أوقات دافعين، في منهم أوقات مفلسين، في منهم أوقات ميتين أموات. بطريرك أرمني 20 سنة صار له متوفي، وكل مرة برجع بقلكن إنه بينشروا اسمه بين وقت والتاني، وممثلة لبنانية كنا عم نعطيها حق الخبز والدواء توفيت بتواضع بحياتها، وبعدهم بينشروا لها اسمها التفقة بتقص كل 6 أشهر بينشروا لها اسمها. شو هال يعني شو هيدا، شو بدنا نسميه سيد الوزير ياسين جابر؟ باردون يعني قرف، شي مقرف موروث من العهود السابقة الفاشلة بوزارة المالية. تفضل صلح لنا اياه بكل محبه وتسجيلي وصوتي رح يصيروا عندك بعد انتهاء الفتره للمره الثالثه والرابع ثالث ورابع وخامس وسادس. سيد الوزير ياسين جابر وكل مين عم يسمعنا يوصل له كمان. صلحوها بقى هالقصة، يلا بعد شوي رح ننشر أساميهم مثل ما أنتم ناشرينه اليوم بالصحف. أخ يا بلد لبنان، صوتك عالي جبل لبنان. لإعلاناتكم وسبونسورينج ومحبتكم ودعمكم لجبل لبنان 70-220-888 منبقى منستمر منطور ومنضل حدكم وبنضلوا حدنا. بريك وبنرجع. جبل لبنان إذا عدنا.
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
2: مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية عم يتزاك علي. أنا
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل لبانو سويس.
0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا بسقفنا العالي أصواتكم العالية ورصدنا نحن وياكم. رصدنا 8 ثواني بس 8 ثواني تمينة لحتى تتعرفوا على أحد عملاء إيران بوطننا لبنان، النائب المدعو علي عمار. ب8 ثواني بيعترف بعمالته للخارج. اسمعوا.
4: هذه إيران لا نستطيع أن نتركها ولن نتركها وحيدة أمام المواجهة مع الأمريكيين.
0: 8 ثواني اعتراف عمالي نعم من المدعو علي عمار. يلا قولوا الله. يا علي، علي عمار ومن لف لفيفك من مدمري وطننا لبنان بتحالفكن وعمالتكن لإيران. إيران التاريخ بنحترمها، عندهم تاريخ عمره 2500 و3000 سنة. الفرس نحترم حضارة قديمة، ولكن هلأ القيمين على إيران بدهم يدمروا لبنان والدول الخليجية والعالم. لن نسمح. على الأقل نحن شو بدنا بكل الناس حتى ما تقولوا نحن عملاء لدول الخليج اللي عم تتعرض لقصفكم بنسبة 80% في حين انه تاركين فقط 20% لإسرائيل. هيدي شو بدنا فيها؟ منيح منغطي لكم يلا، بس انه بدكم دمروا وطننا لبنان. خسئتم، فشرتم بكل التعابير الحلوة والبشعة. و ناشطين من البيئة الشيعية الكريمة المتحررة من حزب عملاء إيران عم يحكوا وعم بيعلوا صوتهم وعم نرصدهم وعبر إذاعة جبل لبنان. الناشطة الوطنية ملاك الفقيه. اسمع يا علي عمار واسمع يا نعيم قاسم باشا الجزار اللي عم تدمر وطننا لبنان. ملاك الفقيه شاهدة حق على تدمير الجنوب على يد حزب عملاء إيران.
5: مدينة النبطية باعتراف رئيس بلديتها مدينة منكوبة. بس النهوض بالمدينة ما بيتم عبر كتابة الشعر والنثر وسرد الذكريات والبكاء على الأطلال، ولا عبر المناشدات وجمع التبرعات، ولا عبر الزيارات والجولات الميدانية، ولا عبر التجميل المزيف لواقع المدينة على صفحات بتديرها جهات حزبية. إيه المدينة فعلاً بينبكى عليها؟ سوق تجاري شبه مدمر، مركز أمن دولة، مركز بلدية، مصرف لبنان مدمرين، بالإضافة لمنازل أثرية تم مسحها بالكامل، وناس رجعت على المدينة مش كلهم عندهم الثقة يرجعوا يصلحوا منازلهم ومؤسساتهم بظل حاضر ومستقبل غامض. نهوض بالمدينة ما بيكون عبر تكرار نفس السياسات يلي أوصلتنا للنكبة، بيكون عبر مدينة ما بتختار يحميها غير الجيش اللبناني، مثل ما كتير مناطق لبنانية اختارت وبقيت آمنة وما تعرضت للقصف الإسرائيلي والتدمير. والنهوض بالنبطية بصير لما تروح على مغفر بدك تقدم شكوى وتحس حالك فايت على مؤسسة حكومية معنية بحماية حقك كمواطن ومش على مركز حزبي. والنهوض بيكون لما يتحول الاهتمام بالمدينة لبناء مشاريع تنموية زراعية وصناعية من دون التعرض للضغط من الثنائي الشيعي يلي بدهم يشاركوك بحصة. والنهوض ما بتم عبر مناشدة المغتربين للمرة الألف، وكأنه المغترب ما عنده دور غير دعم اقتصاد الويسترن يونيون يلي مكيفين فيه جماعة نحمي ونبني. وأخيراً النهوض ما بيكون عبر جماعة أنفقوا مليارات على الأنفاق والمخازن يلي انتهى أمرها بالقصف والتدمير والتفخيخ، وكانوا عاجزين يلاقوا حل للنفايات يلي عم تحترق وتسبب سرطان لأبناء المدينة.
0: نعم، إذن منصة الدولة والناشطة الوطنية ملاك الفقيه، هل سمعتم شو عم بيقولوا عنكم ربعكم؟ دمرتوا طائفتكم، دمرتوا كل الطوائف 18 بوطن لبنان يا عملاء إيران. عملاء إيران، علي عمار، علي عمار،
4: هذه إيران لا نستطيع أن نتركها ولن نتركها وحيدة أمام المواجهة مع الأمريكيين.
0: الله يساعدنا على هيك عملاء مصرين على تدمير وطن لبنان وكل الإنجازات اللي كانت واللي كان مفروض نعملها ولكن توقفت بسبب حرب. فالرد عليكم من ربعكم، من الناس اللي زهقت منكم، من كل اللبنانيين، ومن الناشطة الوطنية ملاك الفقية. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم الجمعة 10 تموز 2026 وزير الزراعة الدكتور نزار هاني يقوم بزيارة إلى جنوب لبنان. زيارته للوزير نزار هاني بتبلش 10:30 بمركز الزراعة بالنبطية، من 10 إلى 10:30 بزورن، بيتوجه من ثم إلى اتحاد بلديات الشقيف، زيارة أحد المشاريع المتضررة، زيارة اتحاد بلديات صور مدينة صور، واجتماع مع نقابة المزارعين الجنوبيين. وينهي الوزير الدكتور نزار هاني زيارته بيتوجه لوادي جيلو وبيلتقي مربي المواشي والنحالين أصحاب المناحل، بيربوا نحل، بيربوا مواشي، وخايفين ربهم ومحبين وصامدين بوطن لبنان. تحية لك وزير الزراعة الدكتور نزار هاني وزيارتك اليوم لجنوبنا اللبناني الحبيب اللي عم يتضرر وعم يتعرض لتدمير ظالم. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ 03-444-037 ورسالة صوتية.
6: جوني كيفك؟ طب ليك بدي أسألك سؤال، مدال بيعترفوا أنه انتمائهم لإيران، مثل مبارح هيدي عطلعت مع مارسيل غاني، ما بحب أقول اسمه ونسيت اسمه، ليه ما بيروحوا يعيشوا هنيك يعني دغري يعني بمجرد ما يقولوا إيران أو بيعلنوا انتمائهم أو أنا رحت على إيران يقشطوهم باسبورهم تذكرتهم اللبنانية، هيك بيتزبط الوضع. مش حرية هاي يطلعوا يحكوا انتمائي وحرام وأنا رحت. مزبوط،
0: يسعد لي صباحك. مزبوط ونص، ويسعد صباحك مستمعتنا الكريمة اللي رقمها بينتهي بالستة صفر صفر. طوني من دبي، صباح الخير جوني. عفوا خي جوني، هدول العملاء ما عندهم وطن اسمه لبنان، عندهم وطن اسمه إيران. بظن إنه كلمة واضح. نعم طوني من دبي، الله يحميك بغربتك، يحمي مغتربينا الأحبة ويحفظهم من كل شر ومن كل شرير. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض أنا وياكم يوميا من الاثنين للجمعة ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. اليوم المقال بعنوان يوم الجمعة 10 تموز 2026 بعنوان لن نقبل بالإذلال. وبنهاية هالمقال رح أهديكم وأهدي مدام إلهام سعيد فريحة أغنية عملوني بطانية وتغطوا كلن فيي، شي من الشرق وشي من الغرب، باسمي واسم الحرية، من مسرحية المؤامرة مستمرة للأخوين رحباني بأصوات جوزيف عزار، جوزيف نصيف ويوسف شامل. المؤامرة مستمرة وعملوني بطانية. كتبت إلهام سعيد فريحة بعيدا عن أخبار الحروب المعلقة على مزاج دونالد ترامب ومصالحه الاستثمارية، ليس هناك أوقح من سفراء الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا الذين اجتمعوا برئيس الحكومة نواف سلام، وبدل أن يتداولوا معه في كيفية إخراج لبنان من أتون الحرب والبدء بالتفكير بكيفية إعادة الإعمار وتقديم المساعدات لبلد ولناس ليس ذنبهم سوى أنهم كانوا ساحة لرسائل الآخرين، جاء هؤلاء السفراء ليطالبوا بإقرار قانونين إصلاحيين حسب ما يقولون، وهما قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون الفجوة المالية، بالإضافة إلى قانون استقلالية القضاء. تضيف إلهام سعيد فريحة، المشكلة ليست فقط في توقيت الرسالة التي جاءوا بها إلى السرايا، إنما في نوعية الكلام الذي قيل. فمعروف طبعا أن البلاد بحاجة إلى هذه القوانين، ولكن أن يقول السفراء ويأمروا بأن هذه القوانين يجب أن تشرع طبقا لتوصيات صندوق النقد الدولي، وهذا أمر أساسي لتأمين برنامج مدعوم من صندوق النقد لتأمين التمويل، فهذه قمة إذلال البلاد من أجل 3 مليارات دولار مقسطة على 4 سنوات. وجاءت هذه الرسالة في وقت كانت لجنة المال والموازنة تجتمع لمناقشة مشروع جديد لإعادة هيكلة المصارف، رافضة فيه بالتوافق مع وزارة المال وحاكمية المركزي ومجموعة كبيرة من النواب شروط الصندوق، صندوق النقد، كون القانون يعاد طرحه للمرة الثانية بعد إقراره بأقل من سنة وبعد تصديق المجلس الدستوري عليه. تتساءل إلهام سعيد فريحة، فماذا يريد هذا الصندوق بعد؟ أولا يؤكد هذا الأمر المؤامرة المحاكة ضد لبنان منذ 2017 لغاية اليوم، إخضاع لبنان بالمال من أجل السياسة وحزب الله. لم يسقط حزب الله بفعل مؤامرة صندوق النقد تجويع البلاد، بل بفعل الحروب المتبادلة بينه وبين إسرائيل، لكن في الوقت ذاته سقط لبنان وانتهى ماليا، ولا تزال المؤامرة مستمرة من أجل إنهاكنا وإضعافنا وإذلالنا ووضعنا تحت شروط صندوق النقد الذي لا يريد مصارف لبنانية، بل يريد شطب أموال المودعين وتفليت سعر الليرة اللبنانية وترك الدولار يحلق، ويريد إرسال نصف الموظفين إلى المنازل، ولا يريد أن يقدم قرضا إلا بعد توقيع الاتفاق معه. تنهي إلهام سعيد فريحة، لماذا إذن هناك مجلس النواب؟ لماذا ندفع للوزراء والنواب؟ ولماذا عندنا أساساً دولة؟ فليأتي من الصغار باسم صندوق النقد وليحكم البلد ولنرتاح. المسألة صارت أكبر من إصلاحات، صارت مسألة إخضاع بلاد بكل الأمور، فهل نقبل؟ لن نقبل بالإذلال بقلم إلهام سعيد فريحة. السيدة إلهام سعيد فريحة، يسعد صباحك وصباح كل المستمعين لإذاعة جبل لبنان، ومنهم مدير مكتبك طوني خوري، من حي الشباب والصبايا بمكتبك اللي كنت أنت وياهن عم تتابعي القضايا الوطنية، وأنت ابنة سعيد فريحة الحبيب. المؤامرة مستمرة مما كتبته إلهام سعيد فريحة، لكن في الوقت ذاته سقط لبنان وانتهى ماليا، ولا تزال المؤامرة مستمرة من أجل إنهاكنا وإضعافنا وإذلالنا. المؤامرة مستمرة اسم مسرحية عرضت بالثمانينيات للأخوين رحباني، مسرحية غنائية بطولتها للعديد من الفنانين منهم جوزيف عزار، جوزيف نصيف، يوسف شامل وغيرهم. وفي أغنية بالمؤامرة مستمرة اسمها عملوني بطانية، رح نسترجعها أنا وياكم وسيدي إلهام سعيد فريحة على وقع مؤامرة مستمرة على وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان.

من مسرحية المؤامرة مستمرة للأخوين الرحباني، مسرحية غنائية عملوني بطانية. في أهضم منهم وأزكى منهم الأخوين الرحباني، عاصي ومنصور نفسكم بالسما، أنتو وخيكن خيكن الياس وأختكن حبيبة القلب سلوى، سلوى الرحباني الخوري، أمه لبشارة الخوري الموسيقار المغترب بفرنسا. عائلة حلوة كتير، ولطشونا نحن الكسروانيين. يا حلوي اللي جابوني عيونك هوني رميوني، بتضلي تقولي لي غريب ايش الجابك لجوني ايش. ايه غريب ومن ياكل هبرة، هادي مشهورين فيها نحن بكسروان. كل مين بيجي لعنا لو سكن 50 سنة ومئة سنة منقول له هيدا غريب، هيدا الغريب. يلا هلا تحبوا ما، بس هيدي موجودة، موجودة عنا بكسروان. أكيد انفتحت الأمور على بعضها بشكل رائع، ولكن أنا من غزير، وأوقات إذا بدي أمزح مع حدا مثل ما مزحوا معنا الأخوين الرحباني منقول له غريب ومن تاكل هابرا إخواجا. يلا بس يجي عند لحام مثلا شي واحد بالحرب اللبنانية قاعد بالقليعات أو بشي ضايعة كسروانية جاي إنه بدي وحياتك 2 كيلو هبرة للشوي أو شي هيك غير شكل، يعني بيطلعوا ببعضهم إنه هذا غريب ومن ياكل هبرة تحبوا من يا كسروان. من كسروان وإلى تراب كسروان نعود. صوتك عالي جبل لبنان، والمزيد والمزيد من رسائلكم ومن القضايا ومن إذاعة جبل لبنان برنامج صوتك عالي. ألف مبروك تخرج حلوتنا بالعيلة كريستا ماريا يمين. كريستا ماريا يمين بيا عديلي الحبيب يوسف يمين من عين دارة، والدتها باسكال عقل يمين، وخيا جيوفاني يمين. مبروك كريستا ماريا، عبال هلأ الفرحة التانية، هذه فرحة أولى، في الفرحة التانية بدنا نفرحها منك أنت وجيوفاني وباتريك وسيدريك. باتريسيا خالتك، أولاد خالتك باتريك الصديق وسيدريك الصديق من غربتهم بهنوكي، وكل الأحبة بعين دارة وبغزير مطرح ما أنتوا ساكنين هون. تحببا منقله ليوسف وباسكال يمين إنه غريب وقاعد بغزير ضيعته، أنا ومش قاعد بغزير. يلا أنا قاعد بزوق مصبح بقى. أهلا وسهلا فيكن أكيد، والله يفرح لك قلبك يوسف وباسكال بكريستا ماريا وخيا جيوفاني، عائلة لبنانية ومكملة مسيرتها وصمودها بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، إذا عندكم أي مناسبات خبرونا 03-444-037، منفرح لكم، منفرح لأولادكم مثل ما منفرح لأولادنا. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانيه.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل القصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إلي.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الأستاذ الجامعي والكاتب السياسي شارل شرطوني.
3: صوتك عالي جبل لبنان. تحية لزميلتنا باتريسيا سماحة، وأهلا وسهلا بضيفة اليوم الجمعة. أهلا وسهلا بكل ضيوفنا، ضيوف برامجنا على مدار النهار والليل. جبل لبنان بحاجة لدعمكم بالإعلانات، بالسبونسورينج، لدعم انتشارنا ووجودنا بمناطق لبنانية بعيدة، وتقوية إرسالنا حتى ببيروت الكبرى وبيروت الإدارية، ونقوى نحن وياكم على التشويش وعلى المشوشين وعملاء الخارج. إذاعتكم إذاعة الشرعية اللبنانية جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى بلدة العربانية العزيزة اللي بتربط المتن الأوسط بالمتن الأعلى. بلدية العربانية عندهم صفحة على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. على صفحتهم Don't miss what's coming next. شو في نشاطات جديدة بنطاق العربانية وبرعاية بلدية العربانية الناشطة برئاسة المحامي الأستاذ جهاد رزق الله. الله يعطيهم ألف عافية. في مهرجان للسيارات القديمة، وفي إشياء كثيرة عم نخبركن عنها عبر إذاعة جبل لبنان، وفيكن تزوروا الصفحة الرسمية لبلدية العربانية. للسنة السادسة على التوالي عربانية ستريت فاستيفل 15 و16 آب، يومين من الستة بعد الظهر لمنتصف الليل. عم خبركم من هلأ عن الموضوع لأنه كل الأشخاص اللي بحبوا يشاركوا بستاندات بعربانية ستريت فاستيفل فيكم تطلبوا الأشخاص المكلفين من قبل بلدية العربانية باستقبالكم، بتخبرون عن نوعية المنتج أو مثلا مطعم نقال أو هدايا تذكارية، مشغولات، منحوتات، كل الأشياء اللي بتحبوا تروجولها بعربانية ستريت فاستيفل على مدى يومين ب15 و16 آب فيكن تكونوا جزء من هالمهرجان الحلو. هيك بتعرضوا منتجاتكم، بتوصلوا لآلاف الزوار اللي رح يجوا من كل المناطق اللبنانية على المهرجان الحلو، وبتكبروا أعمالكم. هيدا استثمار حلو كتير، ولمدة يومين بستاندات بين عربانية ستريت فاستيفل فيكن تطلبوا لحجز ستاند لألكن 03-26-25-52 03-26-25-52 واهلا وسهلا فيكم بالعربانية ستريت فاستيفل، واهلا وسهلا بالجميع ب 15 و16 آب بلدة العربانية الحبيبة. الله يحميكي ويحمي وطننا لبنان. المحامي الأستاذ جهاد رزق الله رئيس بلدية العربانية وأعضاء المجلس البلدي، الله محييكم بخدمة وطنكم لبنان، وبيقولوا لكم بون ويك أند من إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة من المستمع طوني منصور.
4: بونجور أستاذ جوني، كيفك؟ كيف صحتك؟ معك نبيل. بدي يصير موضوع كتير مهم. أنا بالنسبة لشركة تأمين أسيرانس، شاب صاحبنا صديق كتير أمنوا، هن قلن 15-16 سنة بأمنوا مع شركة معينة، البروكر هو نفسه مدير الشركة كمان بتعاملوا معه. إجا وقت إنه آخر مرة دفعوا له مصاري استشفى 18,000 دولار، هن ستة بالبيت، ودفعوا له تأمين معمل مصنع، إنه عندهم معمل. يوم من الأيام اتصلوا فيه، عم يتصلوا فيه، هو شاب صاحبي، ما يجاوب. آخر شيء عرفوا إنه صار بالبرازيل، استخبروا عنه، لم شي $1.5 مليون، $2 مليون، وهرب فيهم على البرازيل، نصب على العالم. وأول حرفين من اسمه ميم طه، الله ببعث لك اسمه كامل تحت الهواء. نرجو من أي مشترك ينتبه كتير من البوليسة، من البروكر، من الوصل، من كل شيء. كتير زعبرات شركات التأمين للأسف الشديد. وميرسي إلك، يسعد صباحكم.

0: المستمع اللي كتبت لي تحت الاسم افتكرته اسمك لما بيبعت لي شخص مثلاً وبيقول لي طوني من دبي انه عم بيعرفني على اسمه لانه مش كل الاسامي مسيفين عنا بالميموري تبع التابلت على الهواء. ففت فينا بالعرض مستمعنا، طلع انه انت اسمك نبيل خير خيرو، او انه نبيل طقني هالقصة هيدي. اكيد شكرا شكرا على التوعية اللي عملتها، ولكن كان لازم تقول لي انه اسم الشخص اللي كذا، يعني ما عرفت افتكرت اسمك انا ميم طه. يا قول الله تواصل معي تحت الهواء 70-220-888 لحتى نشوف شو القصة. وأكيد هيدا قصة احتيال، مشان هيك نحن دايما بإذاعة جبل لبنان منخبركن عن شركات مأمونة بخدمتكن، مثل CML الشركة العريقة، الصندوق التعاضدي العلماني، وروك ميتوال إنشورنس للتأمين. فمن هالمنطلق هيدا يعني ليش لحتى يتصيدوكن أشخاص بشركات ما بتعرفوا عنا شيء، ما حدا قايلكن عنا، وبيغروكن بأسعار منخفضة لحتى يتصيدوكن؟ للأسف يعني هذا الشيء عم بيصير بسوق التأمين بلبنان. فبتجي شركات عريقة مثل CML الصندوق التعاضدي العلماني وروك ميتوال إنشورنس وتعاونهم مع سوان جروب الشركة اللبنانية العالمية، هيدا تأمين وهيدي راحة بال وهيدي تغطية لإلكن للعاملين عندكن ببيوتكن ومصانعكن، تغطية لبيوتكن ضد أخطار الحرب والإرهاب، ضمانات من شركات كبيرة وعريقة ومنهم روك ميتوال إنشورنس لضمان ممتلكاتكن البرية والبحرية، سفنكن، يخوتكن، كل البضائع اللي عم تنقلوها فيكن تأمنوا عليها بروك ميتوال إنشورنس. أمان وخدمة للوطن، وهيك بنصحكن نبيل وكل الأشخاص إنه تكونوا بين أيدي أمينة مع شركات مأمونة وموثوقة وأصحابها عندهم ضمير وطنية وعندهم تاريخ من الأخلاق بخدمة المجتمع، ومنهم مدير روك ميتوال إنشورنس المدير العام والمؤسس الأستاذ جوزيف عقيقي وفريق عمله. بتصرفكم 1567 رقم رباعي، وعم تتابعوا حملتهم الإعلانية على البانويات بكل المناطق اللبنانية، منحمي قصصكن، منضل نخاف على أهلنا على أولادنا، منضل نخاف عليهم مهما كبر الولد، بيضلوا بالنسبة لأمه وبيه الطفل الصغير اللي بيحبوه. فبكل ثقة أجمل هدية من اللبنانيين والمغتربين من برات لبنان لألكن لأهلكن، تتصلوا بروك ميتوال إنشورنس وتقولوا لهم في عندي قريب لألي بدي أقدم له هدية تأمين على صحته لوحده أو هو وعائلته. هيدي هدية كبيرة وحلوة كتير ومفاجئة وسنوية. روك ميتوال إنشورنس لكل أنواع التأمين البري والبحري بكل أمان وراحة بال. 1567 على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. أهلا وسهلا فيكن بكل اطمئنان وأمان. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7. صباحو جوني، أنا جو وأول مرة بشارك معك. يا أهلا وسهلا بجو وكل المستمعين والمستمعات اللي بيسمعونا لأول مرة، أو المستمعين القدامى والمخضرمين معنا والمحبين، كلكم محبين وأهلا وسهلا جو.
1: خي جوني صباح الخير، معك جو. أنا عندي تعليق صغير هيك بتصير إشي كل يوم بتشوفها على الطراد أنت ورايح على شغلك. بلدية جوني يعطيها ألف عافية والله يقويهم، أخذوا قرار بإزالة التعديات عن لوتوستراد، شالوا عند فضول إذا بنقول بالزوق، شالوا كريزي ناتس، كتير انبسطنا. خف السير وتسيسرت شوي الأمور، فتح محله ناولنا، صرنا نقول يا محلى اللي كان. حتى أنت ونازل صوب بيروت مثلاً على مدخل البحرية بجل الديب، في مفرق هيك بيطلعك على البحرية، بعده فاتح كمان ناولنا. أنا ما بدي أعلق على الناس، هو حر يشتري من وين ما بده، أنا بدي أعلق خي على البلديات، على القوى الأمنية، هني شغلتهم. أنا ما ألي على المواطن إذا بده يشتري أو لا. عنا على الطريق البحرية أنت وجاي من بيروت عند الكزخانات الوردية، وهو في جورة عمرها 20 سنة، الدولة بتركض وبتستملك وبتدفع ملايين دولارات تتخفف أزمة السير. عندك جورة تكلفتها $1,000 يمكن، إلها 20 سنة جورة، بقولك ما بدها عجلة زفت، أو حتى بوجه الستيمول عندك الزفت هيك بيعمل مطب كمان، هي من طفولتنا هي موجود، ختيارنا وبعده موجود. يعني الله يرضى عليك إذا فيك تتابعنا هيك كم موضوع ترجع بخصوص السير. هاو أنا عطيت أمثال السريعة، في ملايين على الطريق، الفانات، المخالفات، بس ما بدنا كتير نشكي وننعي يعني، بس أنه الشيء اللي بتتضايق منه وبتشوفه كل يوم زاد الشيء، أنه على القليل واحد هيك شوي يعبر عليه ويكون في حدا عم بطالب ويضل ملاحق هالمواضيع. يعطيك ألف عافية وميرسي يا لب.
0: أهلا وسهلا بجو، وأهلا وسهلا بمشاركتك معنا لأول مرة. واللي بدي أقول لك إياه يا جو، أنه كل المواضيع اللي اختصرتها بهالرسالة اللي مدتها 2 دقيقة عم نعالجها من شهور ومن سنين، ومفتحين عينينا على كل شيء وعم نتابع قصة الناولني والعجقات اللي عم يعملها. ولكن مثل ما قلنا، خلينا بس نكون نحكي كلمة حق، إنه بلدية جونية ومفرزة سير جونية الله يعطيهم ألف عافية اخدين الإجراءات اللازمة. يعني مثل ما ذكرت جو، أنه قدام سوبر ماركت فضول اللي أنا من زباينه الله يعطيه العافية، كمان مثل ما أنا من زباين فهد جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كلنا بنمرق أحياناً نشتري على الأوتوستراد. فمن هالمنطلق هيدا عاملين إجراءات، ما عاد يرجع الشخص يصير بنص الأوتوستراد ويوصل السير لبيروت. إجراءات والدراجين موجودين وشرطة بلدية جوني موجودة، فالله يعطيهم ألف عافية. ومثل ما قلت أنت، كريزي ناتس حطوا قدامه بيتون لأنه هو دافش كتير على الأوتوستراد بشكل مخالف، قام فتح لورا لجهة ورا، يعني بتفوت لعنده بده يعطي إشارة إذا كانوا خلوه، إذا بلا أخلاق بدون إشارة بفوت على اليمين وبيشتري بناولوه كأنه مقطوع. يعني ما بعرف أنا هالشخص اللي بيجي عند ناولني بيخلقه صار في ناس عندهم مئات ألوف الدولارات من وراء ناولني، الشغل اللي حق 10,000 ليرة بيبيعوك إياها 100,000 ليرة، الداحة رسمالة يمكن 5,000 أو 10,000 بأيام الغلا، بيتركوا له 100,000. يعني بهدول بيجوا بينقطعوا بآخر لحظة، هالبلا مخ هدول اللي بيوقفوا قدام ناولني وما تصغر ومدري شو، بيصيروا ينقوا أسامي هيك أوريجينال وعدربك وعطريقك ووقف تقلك يا بقى، هدول بلا مخ عم ينفعون. إجراءات اتخذت وعم بتحاول بلدية جونية وعم تسعى والله يعطيهم ألف عافية لا نخلص قصة السير على أوتوستراد جونية، لبينما يوسعوا لنا إياه ويزبطوا لنا الأمور، لأنه وطننا لبنان عم يتدمر على يد عمل إيران. ووقف هلأ مشروع أوتوستراد جونية للأسف، يعني هذه بشرة غير سارة بشرتكم فيها من كم يوم. قولوا الله جو، أهلا وسهلا فيك. وبالنسبة للقضايا التانية صور لي كمان، يعني لما بتكون انت وقع الآن بشي عجقة كرمال جورة، صور لي فيديو أو هذا، ونحن عم نبعثهم لوزير الأشغال والله يكبر واجبه وعم يقوم بواجباته بتسكير الجوار وغيرها من الأمور اللي عم نعاني منها نحن وياكم. بدنا نكون عيونهم، عندي صفحة نحن عيونك يا لبنان، وعنا منبرنا الحر والعالي السقف جبل لبنان اللي هلأ أنت تعرفت عليه يمكن، ومنكمل إحنا وياكم بصوركم وبفيديوهاتكم على الهواء وفي تحت الهواء أيضا 70-220-888، بعتوهن عدنا سوا المخالفات أو القضايا. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا.

0: عني. جبل لبنان 87.7 FM. جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لاقونا بزعرور فايبس فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبس فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلاش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بي ووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: حب الحرية.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
3: تعب الشوق يشتاق له تعب القلب.
1: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بي ووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: لبنان رح يرجع.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: الله بعت لي ياك هدية.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي.
3: عم تحلى الدنيا بعيني.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم يا لبنانية على مشارف الويك أند. عقد المجلس التنفيذي لمشروع وطن الإنسان اجتماعه الدوري برئاسة النائب نعمة جورج فريم وحضور الأعضاء، وصدر عن المجتمعين البيان الآتي: أولاً، يؤكد المجلس التنفيذي أهمية اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب باعتباره فرصة استثنائية للبنان في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن والمنطقة، ويشدد على ضرورة مقاربة هذا الاستحقاق بروح وطنية مسؤولة بما يتيح الإفادة إلى أقصى حد من الدعم الدولي ويفضي إلى تحرير جميع الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات والخروقات وتعزيز سيادة الدولة وبسطها على كامل أراضيها. ثانياً، في ظل التطورات العسكرية المتسارعة في الإقليم واحتمال اتساع رقعة المواجهة في إيران ومنطقة الخليج العربي، يحذر مشروع وطن الإنسان من خطورة توسع الصراع في لبنان في وقت نحتاج فيه أكثر من أي وقت مضى إلى إخماد مستوى النزاع ميدانياً تجنباً لتكبد المزيد من الأثمان الباهظة والخسائر المضاعفة. ثالثاً وأخيراً، يتخوف المجتمعون في ضوء اجتماعات أنقرة وما صدر عنها من مواقف وتصريحات تتعلق بلبنان من أن أي تصعيد ميداني ينطلق من الأراضي اللبنانية قد تتجاوز تداعياته حدود الردود الإسرائيلية ليستدرج تدخلات إقليمية جديدة بما يفاقم تعقيدات المشهد اللبناني ويزيد من صعوبة الوصول إلى الحلول السياسية المنشودة. مشروع وطن الإنسان والبيان الصادر عن المجلس التنفيذي الذي عقد اجتماعه الدوري برئاسة النائب نعمة جورج فريم. الله يكبر وجبكم ويحمي وطننا لبنان، ونحن وياك أستاذ نعمة جورج فريم والمجتمعين منضم أصواتنا لبعضنا بتأييد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والفرصة الاستثنائية للبنان من خلال اجتماعه مع الرئيس دونالد ترامب. الله يحمي وطننا لبنان ويزيدنا محبيه وطننا لبنان ومن وطن الإنسان. صوتك عالي جبل لبنان. 03444 037

الرقم اللي منتهي ب 303 ما فهمت عليك جميل حدشيتي. شو القصة يا جميل؟ انت مستمع دايم، شو صاير معك؟ ما فهمت عليك ابدا شيء. ما بعرف جميل حدشيتي، ما عجبتني رسالتك، تواصل معي على 70-220-888 لنعرف شو القصة. يلا. العيب يا جميل حدشيتي هو انه نسكت عن العيب وعن المخالفات، مين ما كنت تكون ومين ما كان يكون. شو صاير معك؟ اذا سيارتك مخالفة للقانون ومين ما كان صور لك اياها، انا او اي مستمع من المستمعين، تسلم دياتنا. بقى ما حدا بيعلى على دولة القانون، انت او غيرك. منيح جميل حدشيتي، الى اللقاء بالقانون. وهلا رح ارجع اتذكرك وشوف شو القصة، وبدك تتحاسب اذا انت مخالف. منيح هيك؟ يلا. عيب عليك إذا أنت مخالف القانون ومستكبر باتصالاتك وغيرها من

0: بيبقى بمسرحيته. خلينا نسمع حواره هو وسوريا من إحدى مسرحياته. ألو مين؟ خليل؟
1: ألو؟ قلتلي إياها سوريا 217 كلها إيه؟ ألو مين خليل؟ كيف خليل؟ كيف أحوالك؟ مين خليل؟ كيف خليل؟ كيف أحوالك؟ مين عم يحكي؟ خليل كيفك يا خليل؟ لك خليل سوريا مبينة من عندك؟ تندهل صوت الله لك لك خليل خليل شف لي في شي صهريج ماي موقف قدام البيت أصفر ايه قلونا بريف هذا ايه شف لي موقف كله قدام البيت عيطلة عجل عيطلة عيطلة عيطلة بعدين خليل بعدين بحسبك بعدين مش حامل هلا عيطلة خلاص خليل عيط له
2: يقصف عمرك الله يقصف عمرك ريتو الله يقصف عمرك فين ان شاء الله ريتو الله
1: الو فين ان شاء الله ريتو الله يقصف عمرك مين خليل؟ كيف خليل؟ فين يا
2: الو يا واطية يا واطية الو ايه الو يا الو يا بنت الالولة يا
1: شي ما بخصك ما عم بحكي ما بخصك ما حد ولادك يقلع عليك ولهم ما في واحد بيشبهني شو انت شايفتي لابنك شكيب مطلع فيه منيح شي مره لشكيب انا امبارح لا انتبهت له كان واقف حد المجلس مثل الصهريج راسه بس بس شو كنت عم بقول لك عارفيني منها شو كنت عم بقول لك أنا شو كنت عم بلي؟
2: يا واطية
1: لا بعدين ليك دومت شو عم يعمل عنا؟ دومت ايه دومت شايف صهريج تبعه من هون شو عم يعمل؟ عم بيعبي الخزان؟ ليش قصته هالخزان؟ كيف؟ لقوله حل يا الخزان حل تحلك انت وياه تحلك تحلك مسبع جديد يا حش تلعبولي بالخزان الله يرضى عليك معير هذا يا اختي بيو لدومة معيره مش حالة غريب يعني ما بدو يركب له حنفيه وين ما صار شيء 10 مرات تا يركب هالحنفيه ركبوا قروني وما ركبت الحنفيه وين ايش حنفيات بقى قروني قروني قروني تبعي شريف هو عنده قرون كمان شو دخلني فيه الله يرضى عليك كل واحد مسؤول عن قرونه لا الله يلعنك ويلعنه انا شركه ماي كلها ما بتعجبني كل الأساطير اللي مدينا غلط غلط بغلط ما احترامي لدومت يعني السيستم كله غلط وموقف لي صهريج المي كله قدام بيتي طيب يوقف نصه قدام بيت الجيران خلي يطلع الصيت علينا وعليهم ما قال لي عن الفاتورة خليه مش وقت هلا وعم نحكي عن الفاتورة

0: خلي دومي تحسبه. لكن انا معش خلي دومي تحسب، خلي انت حسبي دومي بعد حسابك عندي.
1: واطي حيتك واطي، صيتك واطي، حيتك واطي. الليها حيتين؟ من جديد، حيتك واطي، صيتك واطي، منطقك واطي، اسمك واطي، جوزك واطي.
2: الإمضاء زياد الرحباني. نفسك بالسمع يا زياد، وليكن ذكره مؤبدا.
3: بقدر أقول لك جمل ورا بعضها يعني ما فيها شيء. في مذيع يعني صديقنا هلا كان بإذاعة وانتقل على غير إذاعة اسمه جوني الصديق، شغلته يفكك كل مسرحية مسويها لمحطات هيك مقاطع. هذا مثلا ما كان مش وصل له شريط، ما تسوقت المسرحية، كمان أثرت على المنتجين.
2: صباح الخير. صباح الخير زياد الرحباني. صباح الخير لكل اللي سبقونا ومنحبون وبيحبونا ومنصلي لهم وبيصلوا لنا. صوتك عالي جبل لبنان، والمزيد والمزيد من الرصد من الاشياء الحلوة. امبارح رصدنا انا وياكم مغاوير البحر بجيشنا اللبناني الباسل بكامل عتادهم بمسيرة تدريبية بشاطئ البترون، وعم يصرخوا صرخاتهم. ولفتني بآخر هالفيديو اللي مدته 30 ثانية كمان انه في بعض الصبايا المشاركين مع مغاوير البحر. الله يحملنا إياكم جيشنا اللبناني البطل وصرخاتهم الحلوة، وترفع لك القبعة جيشنا اللبناني.

يا الله يا شباب، الله محيي سواعدكن، الله محيي محبتكن الكبيرة بقلوبنا ومحبتكن لوطنكن لبنان. جيشنا اللبناني البطل، مغاوير البحر وكل الوحدات العسكرية انتو بالقلب. وهالمشهد اللي شفناه مبارح بمسيرتكن بمدينة البترون، الناس تحمست. أنا عم بحضر الفيديو ببيتي تحمست. الله يحميلنا إياكن. وهالصبية اللي بآخر الفيديو مبيني بتيابها العسكرية، الله يعطيك ألف عافية يا مغوارة، يا مغوارة البحر اللي منفتخر فيك أنت وضباط ورتباء وأفراد مغاوير البحر ومغاوير البر والألوية كلها سوا. منحبكن منحبكن منحبكن، ومن كل قلبنا منقلكن جيشنا اللبناني البطل والقوى الأمنية الشرعية، الله يحمي لنا إياكن.

0: الله الله يا جيشنا لبنان البطل، الله يا قوانا الأمنية الشرعية، حماة الأرزة، حماة السيادة، حماة وطننا لبنان، لبنان الله يحميكن ويخليكن لأهلكن، ونحن كلنا أهلكن، مش بس أهلكن اللي ربوكن الله يطول بعمرن أو يرحمن، نحن كلنا اللبنانية أهلكن، ومندعيلكن قيادة ضباطا أفرادا ورتباء وعناصر بكل ألوية الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية، الله يحميكن تضلوا عم تحموا وطننا لبنان وأرزة لبنان بالشرف والتضحية والوفاء. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع والمزيد والمزيد يا لبنانية، خليكم معنا. شو في فرق هيك بس بين هالفيديو اللي عم نحضره عن جيشنا اللبناني البطل والفيديو 8 ثواني عن عميل إيران اللي بده يدعم إيران؟ علي عمار،
1: هذه إيران لا نستطيع أن نتركها ولن نتركها وحيدة أمام المواجهة مع الأمريكيين.
0: خليك وحيد وخليكن مرزولين من قبل كل اللبنانيين، وعنا الشرعية اللبنانية وأقدام الشرعية اللبنانية على رأس كل أحلامكن، شمالا جنوبا بقاعا وضاحية، ومش بس لوحدك يا عميل إيران علي عمار، أنت ومن لف لفيفك، في كتير ناس بشمال لبنان استقبلوا وزير الخارجية السوري الشيباني وقالوا له أهلا بك، أحد المشايخ يقص لسانه، أهلا بك في طرابلس الشام. كلكن أسوأ من بعضكن، تنظيم الدولة الإسلامية ومن لف لفيفه، وولاية الفقيه ومن لف لفيفها، ومنشان هيك بنرجع منقول الله ينصر شرعيتنا اللبنانية تضل داعسة راس الحية بوطننا لبنان بكل المناطق. بريك وبنرجع يا لبنانية، خليكم معنا.
2: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا، facebook.com/جبل لبنان، x.com/جبل لبنان، انستغرام جبل لبنان، تيك توك جبل لبنان، جبل لبنان.com، ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
3: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
3: بلا منحس بلا منحس.
4: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: وينك وينك.
4: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بعدك تطلي عبا عيوني.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: قولك بعد بنرجع مرة.
4: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
5: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
6: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
6: السامبا قال لك هو دبكة انزاب بيعرف.
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه
5: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
8: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم على مشارف الويك اند لليوم الجمعة. أهلا وسهلا بكل اللي انضموا لنا مستمعي جبل لبنان الأحباء. شركة لبنانية للأمن والحماية مرخصة، وعشرات السنين من العطاء بخدمة الأمن والحماية بوطننا لبنان. جهاد العنان وميتروبوليتان سيكوريتي مسيرة وطن في حماية الاستقرار وصناعة الثقة. مقابلة أجريت من قبل موقع يدعى لابتوكس. لم تكن انطلاقة جهاد العنان مجرد دخول إلى قطاع الأعمال، بل كانت التزاما بالتميز. لقد انطلق من خبرات متينة في قطاع الاتصالات ليوظف دقته التكنولوجية في تأسيس منظومة أمنية متكاملة، ومنذ العام 2008 بنى شبكة علاقات استراتيجية مع الخبراء والمؤسسات الأمنية الرائدة في أوروبا والشرق الأوسط، مما جعل ميتروبوليتان سيكوريتي شريكاً استراتيجياً في لبنان والعالم. يؤكد جهاد العنان أن ما وصلنا إليه لم يكن ليتحقق لولا فريق العمل الاستثنائي عن صعيد المدراء والموظفين وعناصر الحماية بميتروبوليتان سيكوريتي. هم العمود الفقري لهذا النجاح، هم الذين سهروا ليلا ونهارا في كل موقع ومؤسسة، حاملين أمانة الأمن على عاتقهم بكل تفان. ويوجه جهاد العنان تحية إكبار لكل فرد من هذا الفريق، ويؤكد أنهم شركاء في التأسيس وشركاء في الإنجاز، وأن ربع قرن هذا هو نجاح جماعي صاغته سواعد مخلصة وآمنت به عقول مبدعة. أدرك جهاد العنان مبكراً أبعاد الأمن النوعي، فأسس أقساماً متخصصة في قطاع النفط والغاز لحماية المنشآت الحيوية وسلاسل الإمداد اللوجستية، واضعاً نصب عينيه دقة المعايير الدولية. وعلى صعيد موازن، باتت ميتروبوليتان سيكوريتي الحصن الموثوق فيه للسفارات والبعثات الدبلوماسية والجهات الدولية المرموقة، إذ تتوج الشركة حضورها الميداني بكونها إحدى الشركات الأمنية الرائدة والمختارة للعمل مع الاتحاد الأوروبي، مقدمة بذلك نموذجاً فذاً للحماية الأمنية التي تتسم بالاحترافية المطلقة. بروفيسيونيل. والمزيد والمزيد من التكنولوجيا والابتكار التي هي عقل شركة ميتروبوليتان سيكوريتي النابض، والبصمة الإنسانية العابرة للأمن. رح نتابعهم ابتداء من نهار التنين. هالمقابلة الشاملة بتشوفوها على صفحة ميتروبوليتان سيكوريتي على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. الأمن والسلامة والرضا، هذا هو جوهر ما نعيش من أجله في ميتروبوليتان سيكوريتي. جهاد العنان وفريق عملك من مئات الشباب والصبايا المنتشرين بمختلف المناطق اللبنانية، والثقة بهالشركة العريقة 25 سنة من العطاء، وأهم شيء أنه شركة مرخصة من بداية عملها من أول نهار، مش مثل شركات تانية قدمت باللحظات الأخيرة ترخيص بناء على طلب ملح وعاجل من وزير الداخلية. وبيقولوا لكم ايه نحن مقدمين طلب، مقدمين طلب يعني صار لهم سنوات مع أشخاص متقاعدين بالعسكر وضباط وضباط بالخدمة عم بيغطوا اللا شرعية بالشركات اللي عليها علامات استفهام وغير مرخصة حتى الآن. قدموا باللحظات الأخيرة. ميتروبوليتان سيكوريتي، جهاد العنان، وإذا بتحبوا تنضموا لفريق الأمن والحماية 01-999-966. ميتروبوليتان سيكوريتي 25 سنة من العطاء بخدمة الأمن والأمان والحماية بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ ننتقل إلى بلدة عين دارة بقضاء علي. إلى كل الأحبة، نداء للتبرع لاستكمال أعمال البناء وتلبيس الحجر بكنيسة السيدي بعين دارة. رح أعطيكم، حضروا حالكم، إذا بتحبوا تبعتوا ويش تو ويش عبر ويش ماني من لبنان ومن كل أنحاء العالم. وش ماني بأكثر من 1400 فرع، وتاب تاب ساند، ساند ويف، فيزا كارد وماستر كارد من خارج لبنان عبر وش ماني لبنان بتتبرعوا. والسيدة والدة يسوع المسيح اللي بتجمعنا كلنا سوا وطنيين تحميكن، مسيحيين مسلمين وموحدين دروز. ندعيكن للمساهمة ولو بفلس الأرملة بأعمال التلبيس لحتى كلنا نضل شركة بهالعمل المبارك. في الوقف الماروني واضع رقم تليفون بتصرفكن عبر وش ماني تحويلا او وش تو وش ابليكيشن 81 91 8950 81 91 8950 من لبنان وخارج لبنان عبر وش ماني. شكرا لمحبتكن، عطاءاتكن، دعمكن الدايم. مريم العذراء تبارك بيوتكن وتحفظ عائلاتكن. كنيسة السيدة رعية مارجريس بعين دارة قضاء علي. الله يتمم معكن على خير ويعمر معكن على خير يا رب. والمساهمين الله يعطيكن وزنات من الخير يا رب. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى القارة الأمريكية وصوت المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل، صوته العالي، ابن بلدة العقورة ومتابعة القضايا للنهاية بسقف الحرية العالي وحق الرد أكيد والرأي والرأي الآخر. بطرس بيتر كامل أهلا وسهلا فيك بصوتك العالي.
9: صباح الخير، يسعد صباحكم جميعا أستاذ جوني، يسعد صباحك من كاليفورنيا United States. صوتك عالي جبل لبنان يا أستاذ جوني، صوتك رح بيكون عالي وين ما كان إذا الله بيريد. ونضل نكرر اليوم بدنا نتوجه برسالة لفخامة الرئيس البطل العماد جوزيف عون المغوار، نقول له نحن من الاغتراب نحن حد منك ومنصلي له تالله يسدد خطاه، ولكن فخامة الرئيس بعد التدقيقات والكشف اللي برمناه والاشياء اللي تبينت لنا بقلب العقورة، فساد لبنان حي وراسه بالعقورة. عمال معروف ما تنساش اللي عم نقوله، نحنا من الاغتراب باسمي واسم اغتراب العقورة من يونايتد ستيت اللي تبين قدامنا شي بشيب شعر الطفل، راس أفعة الفساد بالعقورة اللي مؤسسها المختار السابق شاكر ياغي وابنه بولوس اللي انكفت يده، مجمع عصابة تبييض أموال فخامة الرئيس من أفريقيا عطريق قطر على لبنان ببيع المشاع. فخامة الرئيس بس تقطع راس الأفعى فساد المالي والإرهاب المالي من العقورة لبنان كله بيرتاح. وهيدي نحن بنمضي لك عبياض، العقورة إلك تحط إيدك تضرب الفساد، نحن كلنا معك من الاغتراب واللي بتريده نحن قدامك. راس الأفعى بولس شاكر ياغي وكان بيو هلق هو مسلم، هيدا راس الأفعى ورح أودي لك أسامي كلها على الإيميل اللي عندك مني العصابة اللي عم بتبيض أموال بأرضنا وأرض المغتربين وأرض مشاع العقورة جر العقورة. يعطيكم العافية أستاذ جوني، في إشي كتير رح ننبشها، في قضاة بالعهد السابق كانوا متواطئين معه يفوت يقال وتتداول ناس مقربين منه يعطوه، يعطي القاضي مصاري يقول وما يحكموش، بفوت قدام القاضي وبفل. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله القضاة اللي هلأ عن يحضر باستلام فخامة الرئيس ما يعملوش هذه الخطة، لأن احنا مش رح نسكت من الاغتراب. بس أكيدين بالعهد السابق عشكالة كان في قاضي يحضر عنده قاضي تحقيق. يا أستاذ جوني خلي الشعب اللبناني كله يسمع، إنسان منتحل 10 شخصيات وعامل سجلات وأخرجات قاد ومزور ناس وجيبهم من أمريكا رفات ونقل لهم عقد مسجل ببيروت، بفوت عند قاضي التحقيق وبيطلع مثل كأنه بيسألوا شو قاضي التحقيق سؤال، حتى ما بيسألوا ما بيطلع فيه. فيك تخبرني ليش يا أستاذ جوني هالكلام كان يصير بعهد الماضي؟ فينا نعرف السبب؟ شو هالقضية الجرم؟ هي بعد جريمة القتل، هي التزوير اللي عامله بمستوى محاولة قتل فعلية، بس هالجرم اللي عامله هو بحازي جرم قتل، يعني يحبس عليه. كيف بفوت قدام القاضي وقاضي التحقيق بيسمح لنفسه 9 سنين بياخد الملف وبرده وبيجيبه وبرده؟ الشعب اللبناني وقفه، شعب اللبناني وقفه وين ما كنتوا، شعب اللبناني روحوا تشكوا، تعبوا القضاء، تعبوا الحرمية، جرجون على الدرب مثل ما عملنا بالعقورة. بنوعد أولاد العقورة وبنوعد الشعب اللبناني قبل ما تخلص هاي السنة بيكون على عصابة الفساد الحرمية وعراسهم بولس شاكر ياغي اللي مكفوف يده 40 دعوة جزاء حق مكتسب كشفينا صارت بإيدينا. نهارك سعيد ويعطيك العافية ويطول عمرك وعشتوا يا شباب، والله يخليك يا أستاذ جوني وتضل بالهمة.
0: نحن وياكن والهمة همتكن، كل الأشخاص اللي عم بيعلوا صوتهم العالي من جبل لبنان. نعم، هيدا اللي كان عم بيصير بالعهود الماضية للأسف، شيء مؤسف. عهود ماضية نامت بعسل الفساد والمسايرة، هيدا اللي صار. نعم يا لبنانية، كانوا عم يتذكروا بعض الأشخاص بمقابلات رصدتها الرئيس السابق للجمهورية السعيد الذكر والطويل العمر ميشيل عون، وشو صار معهم؟ نعم، فقل على السفارة الفرنسية وضلوا عم بيقاتلوا لوحدهم، خلصت معهم الزخيرة مثل ما صار مع خي جوزيف الصديق على جبهة الحدد وانسحبوا، واللي أصيب أصيب واللي استشهد استشهد. ياه، ومش عارفين هني إنه العماد ميشيل عون أعطاهن أمر عبر إذاعة لبنان آنذاك، كان عنده إيماتور بالمتن الشمالي على إذاعة لبنان، إنه داعيهم للتسليم بقيادة قائد الجيش الجديد إيميل لحود، وهني عم بيقاتلوا دفاعاً عن الشرعية وعن الأسر الجمهوري وما معهم خبر شو عم بيصير وإنه صار بالسفارة الفرنسية. نعم، صار مجازر بظهر الوحش وغيرها من الأماكن. بدكم تسمعوا؟ بسمعكن. الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كان عم يتذكر عبر قناة الجزيرة مع الزميل أحمد منصور مجزرة ظهر الوحش والمجازر اللي ارتكبت بحق وحدات الجيش اللبناني بعد وصول ميشيل عون للسفارة الفرنسية. خلينا نسمعها بصوت الأستاذ وليد جملات بعد البريك مباشرة، دي أو نص من معلومات خطيرة أدلى بها وليد جملات عن الأمور اللي صارت آنذاك. وخبرونا كتار من الضباط والرتباء والجنود، وخبرني خي جوزيف الصديق الله يرحمه نفسه بالسماء ونفس أرواح الشهداء من بعد معاناة 10-12 سنة 15 سنة من الإصابة انتقل إلى رحمته تعالى، وكان عم يدافع عن الشرعية ومش عارف إنه ميشيل عون صار بالسفارة. وقولوا الله بعد البريك.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
2: Thank you.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
4: لو غمضتن عيني ومشي
3: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: قلبي ده قلبي ده.
3: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وكل العام حسوا إليك.
3: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: هيدا وطننا لبنان، هيدا نحنا، هاي ثقافتنا، ثقافة الحياة بوطننا لبنان. شكرا للشركات الراعية لمهرجان أعياد بيروت، شركة نوك نوك للدليفري السريع، ولبنو سويس إنشورنس، وكل الشركات الراعية. شكرا لكم. رعاية مهرجان عريق، مهرجان أعياد بيروت. تو يو تو سي جهاد جابرييل المر، وستار سيستم أمين أبياغي، وسيدي جيسيكا وردي زوجي جهاد جابرييل المر، وكل فريق العمل، أهلا وسهلا فيكم. بيبقى أنتوا تكونوا كتار وتفوي كل الحفلات، ونحتفل بثقافة الحياة على واجهة أنطلياس البحرية. Virgin Ticketing Box Office. وهذا لبنان. احتفاليات حلوة بكل المناطق اللبنانية، عم نخبركن عنها تباعا، وكمان عم تسمعوا عن احتفاليات حلوة بالزعرور، بالمتن الشمالي، بأعالي المتن، بس منا بعيدة أبدا عن بيروت، بتطل على بيروت، جبال الزعرور، زعرور كلاب، واحتفالية حلوة كتير عم تسمعوها عبر إذاعة جبل لبنان. كونوا كتار، اتصلوا، حجزوا، أهلا وسهلا فيكن. مطاعم، ليالي حلوة كتير بزعرور كلاب. صوتك عالي جبل لبنان. إذن مجزرة ظهر الوحش. وليد جملاط الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي يروي عن هذه المجزرة ضمن برنامج شاهد على العصر مع الزميل أحمد منصور اللي تزاملت أنا وياه بقناة الجزيرة بقطر. بكل صراحة، ماذا قال السيد وليد جملاط عن المجزرة اللي ارتكبت بحق ضباط ورتباء وجنود من الجيش اللبناني عم بيدافعوا على كل الجبهات ومنهم ظهر الوحش، وصارت مجازر بحقهم؟ نسمع.
6: هرب وترك جنوده وضباطه وراءه ليلقوا مصيرهم على أيدي السوريين. الجيش السوري قام بالعملية في 13 تشرين الأول عام 1990. مصادر عديدة نشرت أن الجيش السوري قام بإعدام 400 جندي وضابط من الجيش اللبناني ممن كانوا متحصنين مع عون أعدموا ميدانيا؟
2: أعدم عدد كبير من الجنود والضباط في ما أعتقد في منطقة اسمها ظهر الوحش، أي هذه منطقة قبل على مشارف عليه تحت عليه. لماذا أعدموا؟ لأن عندما اقتحم الجيش السوري كانت هناك في التحصينات كبيرة وقاوموا الجيش السوري، وكان هناك أيضا حقول ألغام. انتقاما من هذا الموضوع أعدموا، لست أدري إذا كان 400 أو أكثر أو أقل أو أكثر. وبنفس الوقت يعني للتاريخ يقال بأن ميشيل عون يعني لم يقاوم أبو الأحرى، التجأ ميشيل عون إلى السفارة الفرنسية. نحن عم نستخدم كلام
6: هرب وترك جنوده وضباطه وراءه ليلقوا مصيرهم على أيدي السوريين،
2: يعني هذا هكذا يقول التاريخ.
5: شاهد على التاريخ وشاهد على العصر الأستاذ وليد جنبلاط ومجزرة ظهر الوحش ارتكبت بحق الضباط والجنود والرتباء اللي كانوا عم بيقاوموا وبيدافعوا، مثل ما كان عم بيصير كمان. وخبرني خي جوزيف الله يرحمه كانوا عم بيدافعوا فرقة المكافحة مع الألوية والدبابات اللي كانوا متمركزين على جبهة الحدد. الهجوم الأول أبيد تماما على يد الدبابات والمصفحات بالجيش اللبناني البطل، نص الهجوم الثاني أبيد وخلصت الزخيرة معهم. فاقترحوا عليهم فرقة المكافحة المميزة بتدريباتها واللي كانت عم تعطيهم معنويات للألوية، ألوية المصفحات. قالوا لهم خلص ما بقى نقدر نعمل شيء، مش عم يقدروا، مش عارفين، مقطوع الاتصال مع القيادة، ما في زخيرة بقى، ما في إمدادات، خلونا كل واحد مع سلاحه الخفيف ننسحب. وانسحبوا وضلوا أكثر من ربع ساعة المهاجمين بالهجوم الثاني خايفين ما يكون في فخ كمان لحتى يقضوا عليهم. بالآخر إجاهم من استطلاع متقدم إنه المراكز فاضية أخليها الجيش اللبناني وانسحبوا ولحقون بشوارع الحدد، صاروا عم بيقاتلوا من شارع لشارع على بعد أمتار من بعضهم. وأصيب خيي إصابة بليغة وكان الضابط السوري بده ياخده لحتى يعدمه، فات بين المدنيين هو وموجوع ومصاب بكنيسة مرجريس الخريبي تحت الكنيسة. والتاريخ شاهد، دق الضابط العميد السوري فتح الأبونا قال له يا محترم في واحد من الجيش اللبناني عم موص علينا ومقتل كتير منا بدنا إياه. قال له يا ابني هذا لجأ للكنيسة خلص يعني ما بنقدر. قال له يا محترم بدي أمهلك دقيقتين، ما معي وقت كتير، بدي أطلع على القصر الجمهوري. هو القصر الجمهوري بتطالع شي 500 متر بالحراش قدام الكنيسة مرجريس الخريبي بتطالع. سكر الباب الخوري وفات. قال له يا جوزيف شو بدنا نعمل؟ بدون إياك الجماعة. قال لهم خلص أنا ما بدي أثر عليكم وتنتهك حرمة الكنيسة، رح سلم حالي. ووصلوا جماعة إليح بيئة ورا الهجوم من شباب الحدد وقالوا له للضابط أنت كمل مسيرتك لفوق على قصر بعبدة ونحن منشوف من هو هالعسكر اللي قوص عليكم وقتل منكم. وطلع خي جوزيف يا وضل شاهد على العصر وشاهد على المجزرة اللي صارت مع رفقاته، وضل شهيد حي بوجعه لحتى انتقل إلى السماء. قولوا الله، ما حدا بيقدر يطلع من تاريخه أبداً قطعياً، لا ميشيل عون ولا غيره. صوتك عالي جبل لبنان 03-444-037 ورسالة.
7: هاي جوني كيفك؟ جوني بس بدي أقول لك الحكي اللي عم نحكيه عن هالبلد إن شاء الله يزبط وبده يزبط، هيدا حلم حلم حلم مثل حلم بشير جميل كنا عايشينه بحلم وبعدنا لهلا عايشينه بحلم، انه رخص النفط رخيص ما رخصه هلا لانه سكر مضيء هرمس ورجعت علقت وما بعرف شو دغري علو البنزين. بتقلي هيدا بلد انه وين في غلا نتفي دغري بغلو، بس اذا في رخص في شي بسط للشعب ابدا ما بيعملوا، في شي منيح للشعب ما بيعملوا، عايشين على امل انه يصير احسن. الله يرحم يلي اخذ هالبلد يلي عمل هالاستقلال وبس، هيدا اللي بقوله وعايشين على الامل.
5: قولي الله يا ليليان، عايشين على الامل وبدنا ندعم الشرعيه اللي هي املنا حتى ما يسيطروا عمل الخارج علينا وعلى الوطن. صوتك عالي جبل لبنان. في لكم تحيه من مدام سيدي ام شربل وفريق عملها، احمد سيلو، علاء، زين حمادي وميلاد، معجنات أندر، زو أمكاي القرب، أهوجي إلكترونيكس. بيقولوا لكم بو ويك أند، ونحن وياكم بنحصل على أطيب المأكولات من معجنات، من بوشيات وسواري لاحتفالاتكم، أطيب الطبخات من ديات مدام سيدي أم شربل. بتجوا لعندها من كل المناطق اللبنانية، بتاخدوا الطبخات مبردة ومن البراد ومن الفريزر، وبتوصلوا فيهم لمطرح ما بدكم وأطيب طبخات بتصرفكم. مدام سيدة ام شربل، بو ويك اند لألك، لأنه ويك اندك سبت وحد وعيد وكل الأيام بتصرف المواطنين والذوق بالمأكولات والمعجنات. دليفري لكسروان، ومثل ما قلنا فيكن توصوا انتو تجوا تاخدون معجنات أندر، زو ام كي القرب، أهوجي إلكترونيكس، 03-342-457 09-221-488. تسلم دياتك مدام سيدي ام شربل، ومار شربل يحميلك هالشاب الصغير اللي عم تربيه بتعبك وعرق جبينك، والله يرحم خيك اندر الحبيب. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى البقاع وتحديداً إلى الفرزل بزحلة، ونشاط رائع جداً الأسبوع الماضي خلال الزيارة الكريمة اللي قامت فيها اللبنانية الأولى السيدة نعمة جوزيف عون إلى مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية. كان في كلمة سمعناها للبنانية الأولى الأسبوع الماضي، واليوم رح نسمع كلمة السيدة مارلين سيدي ظاهر مديرة مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية بالترحيب بالسيدة الأولى. الله يكبر واجبكم ويحميكم ويحمي وطننا لبنان وأعمال الخير بوطننا لبنان. كلمة لألك بالترحيب بالسيدة الأولى مدام مارلين سيدي ظاهر.
8: السيدة الأولى سيدة نعمة عون المحترمة، أهلا وسهلا فيكي بالفرزل وبزحلة وبكل ضيعة من ضيع البقاع. هالأرض يلي منحملها بقلوبنا، هالأرض يلي علمتنا إنه التمسك بجذورنا هو قوتنا، وجودك اليوم بيناتنا أكبر من زيارة بالنسبة لنا، هو مصدر فخر واعتزاز لمؤسسة ميشيل ظاهر ولكل فرد من أفراد فريق عملها. بيعطينا دفع جديد لنكمل، وبيجدد قناعتنا إنه كل عمل صادق بيترك أثر، وإنه قيمة هالمؤسسة بتنقاس بالبصمة يلي بتتركها بحياة الناس والفرق يلي عم تعمله بالمجتمع. ومن هالقناعة صار كل مشروع وسيلة، وكل مبادرة فرصة، وكل شراكة خطوة لنبني مجتمع أقوى. وهالخطوات صارت مسيرة تحمل اسم ميشيل ظاهر، اللي آمن إنه النجاح الحقيقي بيكتمل لما بيتحول لمسؤولية تجاه المجتمع. واليوم وكل يوم منكمل هالمسيرة بنفس الإيمان وبنفس الالتزام. من البداية كان رهان المؤسسة على الشباب، لما نزرع فيهم جذور تمسكهم بأرضهم ونرفقهم ونمكنهم ونفتح لهم أبواب الفرص، هن بيبنوا مستقبلهم وبيصيروا خميرة أمل لمجتمعنا ووطننا. حضرت السيدة الأولى. بيستاهل لبنان سيدة أولى بتجسد أجمل صورة للمرأة اللبنانية، المرأة الذكية الحاضنة المعطاءة والأنيقة، المرأة يلي قوتها بمحبتها، بانتمائها لوطنها وبإيمانها بقدرتها تجمع وتزرع أمل وين ما كانت. واسم نعمت بيحمل أجمل المعاني، وهو اسم على مسمى. ولأن وجودك اليوم بيناتنا هو رسالة دعم مش بس لمؤسسة ميشيل ظاهر بل لكل شخص بيشتغل بإخلاص من أجل لبنان، حبينا يكون معنا اليوم ممثلين عن شبيبة الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني والكشاف والطلايع والفرسان وغيرهم من المجموعات الشبابية يلي منتشارك معهم سوا برحلة زرع ثقافة المواطنة والعمل التطوعي والقيادة المجتمعية. ومن خلال هالتعاون عم نبني شبكة من الشباب المؤمن إنه المواطنة هي ممارسة يومية بتترجم بالفعل وبالمبادرة وبخدمة الغير. حضرة السيدة الأولى حبيبة القلب، نحن على العهد بشراكة حقيقية بالرؤية وبالعمل، منتشارك هدف واحد بناء دولة المؤسسات، الدولة اللي بتحفظ كرامة الإنسان وبتحتضن الكل تحت سقف العدالة وبتساوي مواطنيها بالفرص. مسؤوليتنا اليوم بعد زيارتك الغالية كبرت إنه نكمل بنفس الاندفاع ونبقى أوفية لرسالتنا الإنسانية والإنمائية. واليوم واحتفاءً بوجودك بيناتنا بشرفنا نعلن عن إطلاق مبادرة سنوية جديدة تستثمر بالشباب اللبناني وبترافقهم ليصيروا قادة المستقبل. برنامج قيادة هو برنامج رح يجمع بكل دورة دفعة جديدة من الشباب والصبايا ويعطيهم المساحة ليطوروا قدراتهم ويترجموا طموحاتهم لمبادرات بتخدم مجتمعهم ووطنهم. وأخيراً تأكدي أنه بهالمؤسسة لك أهل ورفقة درب، وبتمنى تعتبري كل إمكانات المؤسسة بتصرفك وتعتبرينا جزء من رسالتك. وعهد علينا أنه نضل نزرع أمل ونخلق فرص ونبني الإنسان. ومثل ما بلشت رح أنهي، كل البقاع اليوم منور. وعلى أمل كل لبناني نور بالوحدة والسلام. وأهلا وسهلا.
5: يسلم صوتك العالي السيدة مارلان سيدة ظاهر، مرحبة باللبنانية الأولى السيدة نعمة جوزيف عون. الله يحمي هالرئيس المغوار البطل واللي لما منصلي له كأنه عم نصلي لأولادنا وعم نصلي لحالنا وعم نصلي للأرض اللبنانية بتواضعه هو وزوجته وفريق عمله. الله يعطيه العافية. وسيتوجه الرئيس إلى الولايات المتحدة الأمريكية والله ينصره لتخليص وطننا لبنان، ينصر شرعيتنا اللبنانية ورئاسة الجمهورية. مؤسسة ميشيل ظاهر الله يعطيكم ألف عافية على كل البرامج التعليمية والاجتماعية، عطاء بسبيل وطننا لبنان من الفرزل البقاع إلى كل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير وسلام المسيح عليكم. شلومو ديشوع مشيحو المستمع والمستمع اللي رقمه بيتهي بالسبعة 5-1. شلومو الخلخون مجتمعاي، ربي يبارككم. صوتك عالي جبل لبنان. عنوان من عناوين الثقة بوطننا لبنان، فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. سيادتكم بمحلة وأهلا وسهلا فيكم من 8 الصبح للعشرة المساء. فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة، مؤسسة بخدمة وطننا لبنان. دكتور نبيل فهد وفريق العمل بيرحبوا فيكم. والمزيد والمزيد دايما من العروضات المهمة جدا للتوفير، وعم استفيد منها أنا وياكم بفهد جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة. اليوم الجمعة هو اليوم الأخير من عروضات الأسبوعية، وأكيد بتبلش ابتداء من بكرة عروضات جديدة بخدمتكم والتوفير والثقة. ومن كل فروع فهد جونيا وفهد سوبر فاليو الزلقة فيكن تحصلوا على أطيب تونة، تونة فاخر بونيتا، تون أبيض حر أو عادي. ومش بس من فهد جونيا وفهد سوبر فاليو الزلقة، من كل السوبر ماركت والميني ماركت والمحلات التجارية بكل لبنان، بونيتا نصيحة تونة فاخر. إضافة للعشرات من الايتمز فيهم توفير كتير كبير، 23 صفحة بهالبروشور لهالأسبوع، جوني ووكر بلاك ليبل ب 19 دولار و95 سنت بدل 23 دولار و95 سنت، مشروبات الروحية توفير بين 3 دولار وال25 دولار على كل ايتم، عرق بران ب 9 دولار و90 سنت بدل 13 دولار و40 سنت، عرق بران. المواد الغذائية، الأدوات المنزلية، الأجبان والألبان واللحومات المميزة، قسم المسمكة بفهد سوبر فاليو زل أنهر الموت باتجاه جونية، إضافة لقسم الخضار والفواكه كل يوم إرساليات طازة من الخضار والفواكه بتصرفكن. وأهلا وسهلا فيكن، استفيدوا مثل ما أنا عم بستفيد من مشترياتنا اليومية الأسبوعية والشهرية، توفير كتير كبير. بون ويكند لكم من إدارة وموظفي وموظفات فهد جونية وفهد سوبر فاليو زلقة. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا ونحن معكم.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايما نات بحكولي عنك إنك انتي دايما نات.
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
2: غالبا.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا أنا وياكم ورسالة صوتية منسمعها سوا.
3: تك عالي جبل لبنان صباح الخير أستاذ جوني. نحن ونازلين على زوق مكايل المفرق يلي من بعد صباح بالنزلة هادي وان واي الطريق. انتو نازل تجي لتصف ما في مواقف يعني محتكرين الطريق. حدا عنده 3-4 سيارات للبيع هولي وحاطت رقمه عليهم سيارة للبيع بيحتكروا الطريق كل الجمعة ما في محل تصف إذا بدك تنزل على بيتك. 3 سيارات مصفوفين على طول كل الجمعة برسم البيع. بدنا نفهم معرض سيارات مفتوح ولا شو هو هيدا ولا طريق عام ولا كيف بتصف العالم.
0: تكرم عينك اللي بدي إياه منك مستمعنا الكريم اللي رأك منتهي بالستة واحد ستة صور لي اياهم مع رقم تليفونه ولحتى نحولها للبلدية. تكرم عينك البلدية او مفرزة السير. يلا قول الله ومنعالجها. الله يرزق الجميع بس بده يكون عنده ارض مستأجرة مش يستعمل الطرقات العامة ويحرم الناس من المواقف. تكرم عينك وبخدمتكم. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع لبنان فايلز الإخباري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. أخبار ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا صارت الحصيلة 3900 قتيل. ارتفاع بأسعار المحروقات لك ما أسرعون بالارتفاع. شو يا أستاذ مارون شماس نقيب مستوردي النفط بلبنان ما جاوبتنا على تساؤلنا. لو كل العالم حكيت إذا ما حكيت أنت وكيف عم تقدموا الأسعار والتسعير كمستوردي محروقات بلبنان ما رح نآمن بالموضوع. أكيد نشكر توضيحات وزير النفط وزير الطاقة وغيرها من التوضيحات ولكن التزامك الصمت نقيب مستوردي المحروقات بلبنان مارون شماس التزامك الصمت مريب. ناطرين صوتك العالي من جبل لبنان الإذاعة الأولى بمحبة اللبنانيين يا مارون شماس. فارتفاع 14000 ليرة البنزين بفئتيه المزود 32000 ليرة. يا أستاذ مارون شماس ليش طب ليه مارون شماس والمستوردين قولوا الله. أسرار إطلاق سراح فضل شاكر كفالات ومنع سفر واتصالات رفيعة المستوى. التفاصيل بلبنان فايلز. تتذكروا قديش قلنا له من سنوات فضل شاكر سلم نفسك لما كان بمعسكر عين الحلوة بصيدا وسلم نفسه وعم يخضع هلأ للمحاكمة. فضل شمندر شاكر يلا قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. فقرت بأقلامهم في لبنان فايلز رئيس تحرير نشرة أخبار الـ LBCI والمشرف على البرامج السياسية والأخبار في إذاعة لبنان الحر زميلنا بنادي الصحافي الأستاذ جان فيغالي ومقال بعنوان سقطت الظروف التي أسقطت 17 من أيار. يسعد صباحك زميلنا جان فيغالي تفاصيل ما كتبه بموقع lebanonfiles.com. بون ويكاند زميلنا جان الفيغالي إلك ولزملائنا بالالبي سي اي وزملائنا بإذاعة لبنان الحر والزملاء بنادي الصحافي اللي بيرأسه الأستاذ بسام أبو زيد العزيز علينا واللي كل ثلاثة تسعة صباحا بيكون ضيفنا باتصال مباشر على الهواء عبر إذاعة جبل لبنان. سقطت الظروف التي أسقطت 17 أيار. جان الفيغالي صوتك عالي جبل لبنان. وحصريا عبر لبنان فايلز وينقل عبر إذاعة جبل لبنان وزير الإعلام الدكتور بول مرقص يكشف عن ولادة قانون الإعلام الجديد متمسك بحرية لبنان وهؤلاء لا يحق لهم إنشاء مواقع. كنا مبارح سمعنا الجزء الأول وكان بعد ما أجاب عن من اللي ما بحق لهم إنشاء مواقع. بكل الأحوال نحن بدنا نقول لك سفر موفق إلى أمريكا الوزير الدكتور بول مرقص والتحضير لزيارة السيد رئيس الجمهورية جوزيف عون. الله يوفقكم بمهماتكم ونحن مواكبين عبر لبنان فايلز عبر جبل لبنان أبليكيشن وكل المحبين لهالزيارة اللي منتمناها تكون موفقة. إذن نتوقف اليوم مع الجزء الثاني من بودكاست حكينات لبنان فايلز. الزميلة سارية الجراح وضيفة العزيز علينا كلنا وزير الإعلام الدكتور بول مرقص.
4: وفقا لمعايير مهنية سليمة.
5: نقطة لافتة، شو يعني؟ رح يصير إلى يعني من يحق له اليوم أن يعني يفتح مؤسسة
4: يعني
5: إعلامية؟
4: يعني الموقع الإلكتروني بده يكون له وجود فعلي، الموقع الإلكتروني بده يكون له مسؤولين عنه فعليين موجودين، بيتوخوا المعايير المهنية الصحيحة المكتوبة بالقانون، بده يكون في محررين وعاملين عندهم شهادات إعلام أو أقله عندهم خبرات كبيرة بالإعلام، ويكون في policies and procedures، يكون في سياسات وإجراءات بهالموقع الإلكتروني. مثلا بعطي مثلا نشر حق الرد، يعني ما بيجوز مثلا يكون هيدا الشيء خارج عن إطار تنظيم المواقع الإلكترونية اللي بيبقوا بإطار العلم والخبر، بس مجرد أنه يكون في هالمعايير لحالها هي تحمي الحرية، تضل هالحرية مهنية والحرية تضل مسؤولة. وكلمة أخيرة لو سمحتي لي، لأنه كمان نقعد نفسنا بلقاء جاي معك،
5: انطلاقا من هون أكيد وعدتنا مع الوزير أنه يكون في لقاء آخر مطول يدمج ما بين السياسة والإعلام بمكتبك.
4: بكل سرور. كلمة أخيرة بدي أقولها، اليوم مجرد هالقانون الجديد نص على مكافحة خطاب الكراهية.

0: من حقوق وحريات وكرامات الآخرين. هيدي بتكون حرية، وقت اللي بتدوسي على حقوق الآخرين هي بتعود حرية، هي بتخرج عن إطار الحرية، وقتها بتخربي مجتمعك بالفتنة والتحريض. هيدي حرية، ليش وين بدك تلاقي بعد مجتمع تمارسي فيه حريتك إذا عملتي هيك أصلا؟ فالحرية مسؤولية. الحرية اللي نحن منقدسها ومنكفالها ومنضمنها مش هي على حساب بقية الحريات وبقية الحقوق بالمجتمع، ومش على حساب كرامات الناس والعيال والأديان والأمور اللي بتجمعنا. نحن حريصين على الحرية لنضل نقدر نمارسها، حريصين على حمايتها وعدم استعمال الحرية كأداة من أجل الدوس على حقوق وحريات وكرامات الآخرين. وكل حال نحن نتصرف ونتحرك انطلاقا من هالمعايير الحقوقية العالمية اللي هي International Best Practices، يلي كل كلمة بالقانون إن كان انوضعت أو تناقشت أخذت نقاش طويل لحتى نكون حريصين على هذه الحرية وعلى استمرارية الحرية وتنزيها عن أمور ما لها علاقة بالحرية. ومشان هيك بممارسة اليومية إلى حين صدور هذا القانون أنا حريص أيضا على هذه الحرية. أما من يريد أن يخرج عنها وما بيسمع لا اجتماعاتنا معه، لأنه عملنا اجتماعات مع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والإلكترونية والمسموعة، عملنا حملات توعوية مع اليو ان دي بي، مع اليونسكو، مع اليونيفل، مع الصليب الأحمر الدولي، مع منظمات أخرى أيضا مش حسميها كلها اليونيسف، وعملنا تعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، التعليم العالي بالمدارس بالجامعات، عملنا تعاون مع شركات إنتاج. هيدا كله دون تكبيد الخزينة أي مبالغ. اللي ما بده يمارس حريته
1: تحت سقف القانون،
0: مش حتى هاي ما بقوله، يعني يمارس حريته من دون التعدي على حقوق وحريات وكرامات الآخرين، بيكون هو أراد الخروج عن هذه الحرية. ما بعمل شيء، هي شغلة القضاء. مش هيك بدنا نوضح الفرق بين دور وزارة الإعلام اللي شرحت لك هي وجهودنا والقضاء اللي هو شفناه بعض الأحيان تحرك القضاء اللي تأتمر فيه الضابطة العدلية، يعني القوى الأمنية بده يفترض مثلا مكتب مكافحة جرائم معلوماتية، هذا ما بيطبع لنا. احنا ما عنا تحقيق، احنا ما عنا غرف تحقيق بالوزارة، ما عنا محضر سؤال جواب منجيب الإعلاميين نستصرحهم ونعمل فيهم محضر، نحن ما منلحقهم بهالطريقة.
1: هذه وظيفة القضاء،
0: ما مندعي عليهم ومن دينهم ومنغرمهم أو لا سمح الله. طبعا نحن ضد الحبس، بس لكن من يخرج عن هذه الحرية هذا شأن القضاء. نحن بس علينا بهالمرحلة هاي نحرص على معاملة الإعلاميين وفقا للأصول وعدم إخضاعهم للضابطة العدلية والحفاظ على كراماتهم للإعلاميين، ومندعي ومنتفاعل بأشكال هيدي مع الناس، كل الناس، لحتى يضلون بإطار الحرية المتزنة والمسؤولة. الحرية الحرية يعني، مش الحرية اللي هي تخريب وتعدي وإذاء وتجريح وإساءة.
1: الحرية المدروسة. معالي الوزير، هل هناك توقيت معين أو فترة زمنية رح يتم إصدار فيها هذا القرار؟ يعني عندك رؤية قريبة جدا؟
0: لأنه نحن ما فينا نحط مهلة، نحن بالسلطة التنفيذية. يمكن البعض أيضا من اللي عندهم بضل في حدا عنده مطلب بالقانون، يعني يمكن هذا الشيء
1: ما بتخلى
0: دايم، بس نحن منا الجهة، نحن السلطة التنفيذية. نحن منواكب، مندفع قدما، نشتغل مع النواب على إنهاء هذه المراحل، ولكن أكيد أنه مصلحتنا نحن بالإعلام وللحرية ولحمايتها وللمجتمع صدور قانون جديد عصري متقدم ليبرالي للإعلام بلبنان.
1: تطمئن الصحفيين والإعلاميين اليوم بانطلاقة جديدة تحد من خطاب الكراهية وتحصر صفة الإعلام والصحافة بشهادات مختصة؟
0: مثلا على سيرة من هو الإعلامي، لأنه كمان يمكن ما نقرأ القانون، في تعريفات واضحة أخذت كتير جدل ونقاش بينات من هو الإعلامي، فبطمنهم على أنه هذه الجهود ستبقى مستمرة ووصلت إلى مراحل متقدمة وآمل أن تصل إلى الإقرار.
1: معالي وزير الإعلام الدكتور بول مرقس، أشكرك على هذا الحوار وموعودين.
0: شكرا لك.

0: الثانية.
1: قريبة. متابعيني الكرام، مثل ما ذكرنا دائما وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة بدماء يدقه. لبنان بلد الحريات. أصل إلى ختام هذه الحلقة على أمل أن نراكم في حلقات قادمة بإذن الله.
2: بودكاست حكينات لبنان فايلز، إخراج شرب أبو أنطون، بالفيديو الزميلة سارية الجراح، استضافت وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص حصريا عبر لبنان فايلز وإذاعة جبل لبنان. الله محييك وزير الإعلام الدكتور بول مرقص المتوجه حاليا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الله يوفقك أكيد بمرافقة ومواكبة الإعلام لزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. فيكم تحضروا هالمقابلة الكاملة اللي اليوم سمعنا الجزء الثاني منها عبر لبنان فايلز بودكاست حكي نت، وتضلوا بخير. وتحية لزملائنا بلبنان فايلز وناشر الموقع الزميل ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. حضارة، رقي، شرعية، جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
3: صباحا صباحا يا جاني، كيفك يا حبيب القلب؟ بس أنا بدي أفهم عشو اليوم صار في غلاء على البنزين وبرميل النفط عم ينزل، شو عم بصير؟ بس هيك نعم. بصير شو عم بصير؟
2: بدنا نسأل مارون شماس نقيب مستوردي المشتقات النفطية بوطننا لبنان، شو السبب؟ أنتم عم تعطوا المانيفست لوزارة الطاقة، شو عم تعملوا من تحت الطاولة بالمانيفست؟ إذا عندك أي رد مارون شماس عبر الإذاعة الأولى بلبنان جبل لبنان، صوتك عالي. يا قول الله، رح نضل نوجه لك السؤال لحتى ترد وتوضح للرأي العام اللبناني عبر إذاعة جبل لبنان، إذاعة كل لبنان والمواطنين اللبنانيين، وإذاعة الحقيقة. والحقيقة أنت بدك تقولها، مش وزير الطاقة والنفط وغيرها تتلطى وراهن. أنتوا المستوردين والمانيفست معكن، كيف بتحتسبوا صعودا بسرعة أرنبية ونزولا بسرعة سلحفاتية نسبة للزلحفة؟ بدك توضح لنا مارون شمس. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع بالدقايق الأخيرة. وماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ خليكم معنا، بتطلعوا لآخر لحظة لآخر ثواني البرنامج، بيبقى عنا أشياء نخبركم إياها، ودايما وأولا عبر جبل لبنان.
4: جبل لبنان أيام زمان أحلى الأنغام. جبل لبنان،
5: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا، facebook.com/جبل لبنان، x.com/جبل لبنان، انستغرام جبل لبنان، تيك توك جبل لبنان، جبل لبنان.com، ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
6: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، عم يتزاق علي. أنا
5: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
7: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
5: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
6: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو، قال بدو يضل حد العيلة.
5: نهار الأربعاء 22 تموز، واجهد أنت الياس النقاش البحرية.
6: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
5: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
5: تأمين الحفل لبانو سويس.
2: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم بالدقائق الأخيرة قبل الويك أند. وبون ويك أند سلفا. صوتك عالي جبل لبنان، ودايما في عنا أجهزتنا الأمنية الشرعية، قوى الأمن الداخلي القائمة بأعمال السفارة الألمانية في لبنان جاسمين رايا، والمستشار الأمني في السفارة الألمانية في لبنان أولو بامبرغ، زارا قائد جهاز أمن السفارات العميد موسى كرنيب. القائمة بأعمال السفارة الألمانية عبرت عن شكرها وتقديرها لدور جهاز أمن السفارات في حماية البعثات الدبلوماسية، وسلمته كتاب تقدير يثمن الأداء المهني الرفيع في العمل الأمني وانعكاسه على نجاح مهام عمل البعثة الدبلوماسية الألمانية لجمهورية ألمانيا الاتحادية في لبنان. Thank you very much indeed, Your Excellency Jasmine Raya and Your Excellency Olu Bamberg from the German Embassy in Lebanon. تحية لكل فريق العمل بالسفارة الألمانية من شباب لبنانيين ألمان وصبايا عم يشتغلوا بخدمة العلاقات اللبنانية الألمانية. العميد موسى كرنيب قائد جهاز أمن السفارات مستحق لكل التقدير. الله يحمي قوانا الأمنية الشرعية ومنهم قوى الأمن الداخلي. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
0: أستاذ جاني بهاي الصورة بعت لك إياها على الماي اللي عم تجي من منطقة الدكوانة نحنا على فريوي، يعني هاي الصورة حقيقية مش أنه تفكر أنه ملعوب فيها. صار لعشر أيام الماي هيك عم تجي عنا، بقى الله يرضى عليك، وأنا بعرف أنه أنت قادر توصلنا لنتيجة، بس فهم لنا بس شو المشكلة، شو الموضوع، ونفس الوقت كيف ممكن أنه تنبعث المي على بيوت ومكاتب لونها بهذا الشكل.
2: يسعد لي صباحك. أكيد المستمع اللي رقمك بنتهي ب370 فوراً بعت لي الصورة مع آخر فاتورة دفعتوها لمصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، لحتى نتابع الموضوع، يعرفوا البرانش ما عندك ويروحوا يشوفوا فرق العمل. تحية لمدير مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وفريق عمله اللي بتصرف الوطن من خلال إذاعة جبل لبنان ومستمعينا. تكرم عينك. صوتك عالي جبل لبنان. صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام إلحاقاً للتعاميم الصادرة سابقاً والمتعلقة بتحديد وتأجيل مواعيد الاختبارات الخطية للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن. المديرية العامة للأمن العام بتبلغكم أنه يحدد تاريخ 18/7/2026 موعد لإجراء الاختبارات الخطية للمرشحين لرتبة مفتش ثاني متمرن المقبولين بالاختبار الطبي، وبـ 19/7 موعد إجراء الاختبارات الخطية للمرشحين لرتبة مأمور متمرن المقبولين في الاختبار الطبي. ثانيا، يحدد مكان إجراء الاختبارات الخطية بمدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري للجامعية في الحدث، مبنى كلية الحقوق ومبنى إدارة الأعمال. ثالثا، يطلب إلى المرشحين عند تقدمهم لإجراء الاختبارات الخطية الحضور إلى المكان المحدد، كل شخص بموعد اختباره الساعة 7 صباحا، ما تكون تجوا معكم هويتكم الشخصية، يا بطاقة هوية أو بيان قيد إفرادي نموذج جديد، ما يكون متخطي 3 شهور، إيصال الترشيح الأصلي، أقلام حبر أزرق لزوم الاختبار، مع ضرورة إبقاء الهواتف الخلوية وتوابعها خارج مبنى المدينة الجامعية، تركوهم بسياراتكم إذا بدكم أو ما تجيبوهم معكم، تحت طائلة عدم قبول المرشح في الاختبار الخطي. يسمح للمرشحين لرتبة مفتش ثاني متمرن إحضار آلة حاسبة غير مبرمجة. لمزيد من المعلومات أكيد فيكم تراجعوا دوائر ومراكز الأمن العام الإقليمية بالأمن العام اللبناني، وفيكم كمان تشوفوا كل التفاصيل عبر موقع الأمن العام الإلكتروني www.general-security.gov.lb. اللواء حسن شقير ومكتب شؤون الإعلام، ضباطاً ورتباء وأفراد، الله يعطيكم ألف عافية. جنرال منير عقيقي ومجلة الأمن العام. الله يعطيكم ألف عافية بخدمة وطنكم لبنان ويحمي الأمن العام ويحمي الشرعية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. جان من السويد بيصبح عليكم. بونجور يا جان وكل المستمعين من لبنان وخارج لبنان. رسالة صوتية بنسمعها.
8: صباح الخير مسيو توني. بس بدي صحح للأستاذ اللي كان عم بيحكي إنه في مش فئتين بلبنان، في ثلاث فئات: فئة مع إيران، فئة مع إسرائيل، وفئة مع لبنان. اللي مع لبنان هي اللي مش مسموع صوتها وما حدا عم بيسمع صوتها، أوكي؟ هلأ اللي عم بيسمع أصواتهم يعني منحازين دغري ضد إيران. أنا بدي أشوف إذا مصلحة لبنان، بشوف وين إلي المصلحة، بشو عم بتساعدني إيران وما بعديها، أوكي؟ وبشو عم بتساعدني إسرائيل وبعديها، لأنه إسرائيل ما حتساعدني بشيء.
2: نعم مدام عديلة، باعتدال رح جاوبك. إسرائيل بتحكمنا العلاقات معهم دولياً والشرعية الدولية ومجلس الأمن الدولي وترسيم الحدود اللي تعذبنا فيه عذاب الشياطين معهم، العميد أنطون مراد وشباب ترسيم ضباط الجيش اللبناني على الحدود. كل وردة وحجرة وصخرة وشجرة رسموها لحتى يجوا جماعة إيران وعملاء إيران بلبنان يرجعوا يخلوا لبنان يحتل عشرات الكيلومترات لجوا، من بعد ما نحن كنا عم نفاصل معهم ونشارع معهم على شجرة إنه هيدي ضمن نطاق لبنان بدنا إياها. يعني بالشوم عليهم، يعني مثل البقرة اللي حلبت حلبت حلبت وبالآخر لبطتهم، لبطوا كل الإنجازات، وعم نخلص نحن وياهم وعم نفرض عليهم الشجرة والحجرة والسوسنة والوردة الموجودة ضمن نطاق لبنان لحتى خلوهم هلأ وصلوا لتلة علي الطاهر وهن مخبيين تحت بالأنفاق ومحصنين وملغمينا، وما بدهم يسلموا الجيش اللبناني لا أسلحتهم ولا أنه يطلعوا بكرامتهم بآليات الجيش اللبناني لنقلهم إلى مكان آخر، لأنه ثلاث أرباعهم حرس ثوري إيراني مع عملاء إيران بلبنان متحصنين جوات علي الطاهر. نشوف الله كيف بده يخلصنا. ها هي كل القصة وبالمختصر المفيد. مدام بونجور، مدام أديلا، مثل ما بس احكي بالدوبلاج التركي عزيزة دور جودة بمسلسل المشردون. يلا قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الجمهورية الصادرة صباح اليوم الجمعة 10 تموز، الوزير السابق جوزيف الهاشم ومنبر الجمهورية ومقال بعنوان المونديال اللبناني، بالصفحة 3: اشتروا صحيفة الجمهورية تشجيعا لاستمرار صدور الصحف المكتوبة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. النائب البروفيسور فريد البستاني وملف المولدات المشتعل أشعل نقاش بلجنة الاقتصاد النيابية. لجنة الاقتصاد النيابية وجلستها برئاسة النائب فريد البستاني شهدت نقاش حاد خلال مناقشة ملف المولدات الكهربائية. أكيد هالشي هيدا بظل تزايد شكاوى المواطنين عبر إذاعة جبل لبنان، واللي عم نبلغوا إياهن أولا بأول للنائب البروفيسور فريد البستاني، الشكاوى من التعرفة المرتفعة وغير المتقيدة بتعرفة وزارة الطاقة من إزعاج الصوت أصوات المولدات والتلوث اللي عم تسببه وعدم التقيد بالمعايير، وأكيد استمرار الاعتماد على المولدات الخاصة بسبب غياب التغذية الكهربائية الكافية، كل ما عم تنقص. أكيد بسبب الحرب التدميرية لجماعة إيران بلبنان. شدد البستاني على حق النواب في ممارسة دورهم الرقابي ومساءلة ممثلي السلطة التنفيذية، مؤكدا أن من واجب الوزراء والإدارات الإجابة عن أسئلة النواب في إطار من الاحترام المتبادل، وأن ممارسة الرقابة البرلمانية حق دستوري لا يجوز الانتقاص منه. حضر هالجلسة اللي عقدت برئاسة النائب فريد البستاني وزير الاقتصاد عامر البساط، وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، مديرة عام الاستثمار بالإنابة في وزارة الطاقة والمياه فاديا حايك، ومستشار وزير الطاقة والمياه بطرس حتشيتي. الاجتماع خصص لبحث مولدات الكهربائية وملفهم. اعتبر النائب البستاني أنه ملف المولدات هو أكثر الملفات حساسة مع استمرار الحاجة للمولدات، ولكن هالشي ما بيبرر استمرار المخالفات أو غياب التنظيم، بل بيفرض تشديد الرقابة وتطبيق القوانين بما يحفظ حقوق المواطنين اللبنانيين. وزارة الاقتصاد نفذت 11,000 كشف ميداني، من بين 2,000 كشف على المولدات، أسفرت عن تنظيم 195 محضر ضبط وتوقيف عدد من أصحاب المولدات المخالفين للقانون نتيجة تكرار المخالفات. أكيد بختام هالجلسة رح نواصل نحن والنائب البروفيسور فريد البستاني وكل الخيرين بوطننا لبنان متابعة هالملف مع الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين وحماية المواطن اللبناني صحيا واقتصاديا ومن كل النواحي. النائب البروفيسور فريد البستاني، بون ويكاند لألك ولفريق عملك. الله يوفقنا نحن وياك بخدمة وطننا لبنان بملف المودعين، ملف الكهرباء، ملف الفساد وفرار أحد الوزراء السابقين اللي ادعيت عليه بقضية فساد هرب على كندا. ومكملين نحن وياك إيد بإيد للقضاء على الفساد وإعلاء دولة القانون بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. مستمع كتب لي أستاذ جوني شو رأيك بالذهب طالع أو نازل، بنشتري أو مش وقته؟ أنا نصحتكم وقت ما كان 2300، ما هلأ أنت هيك عمول استخارة هيك، صلي مسيحي أو مسلم أو واحد درزي، صلي لربك وللأشخاص اللي بتحبهم من القديسين والأولياء. بس على كل أنا عامة بقلكم حتى على السعر الموجود فيه هلأ اشتروا قبل الحرب العالمية الثالثة أو هيروشيما وناكازاكي وشئ بلتين ثلاثة كمان ممكن يعوزن ترامب بمطرح ما لازم يعوزن. يا صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الجمعة، زميلنا جوزيف فرح أجرى مقابلة مع رئيس بلدية علي الأستاذ وجدي مراد. علي عروسة المصايف تركز على تنظيم المهرجانات وتعمل على الخدمات الذكية. مدينة علي تعج بالمغتربين ومصطفين العرب، وزوار علي أغلبهم من العاصمة بيروت. وجدي مراد قال للديار الاتصالات مع الخليجيين أكدت عودتهم هذا الصيف. الله يبشرك بالخير استاذ وجدي مراد رئيس بلدية علي، دعمناك برئاسة البلدية ومحبة الناس خلتك تجي بتصويت عالي كتير نتيجة محبتك لهالبلد الحلوة علي. وجدي مراد الله يعطيك العافية. صوتك عالي جبل لبنان. وفي صحيفة الديار أيضا المحامي والنقيب السابق للمحامين الأستاذ نادر كاسبار، أيمن عويدات مسيرة مشرفة في القضاء بعلم ونزاهة وجرأة وعدالة. بتاريخ 15/7/2026 سوف يحال رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أيمن عويدات على التقاعد. القاضي أيمن عويدات هو ابن القاضي المرحوم فوزي عويدات، خريج كلية الحقوق في الجامعة اليسوعية. الله يعطيك العافية القاضي أيمن عويدات، تقاعد مبارك بعد 5 أيام. الله يوفقك بحياتك التقاعدية، أنت اللي خدمت القضاء اللبناني. والله يعطيه العافية كل قاضي بيسرع المحاكمات وبيحكم بالعدل بوطننا لبنان. أيمن عويدات الله يوفقك. شكرا النقيب السابق للمحامين نادر كاسبار على هالإضاءة. فيكم تشتروا صحيفة الديار بالصفحة 8 تشجيعا لاستمرار صدور الصحف الورقية بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية منسمعها.
9: بونجور جوني، كيفك؟ كيف صحتك؟ تمام؟ يا خي ما عم بفهم أنا، ناس مخالفة، القانون انعمل تيريح البشر، ما عم بفهم هالبشر ليش بدها تمشي مخافة للقانون؟ خي ليه بيروحوا على فرنسا وقبرص وتركيا وغير مناطق مثل البسينات بيبقوا، بيجوا على لبنان بيعملوا ضبوعة وهن بسينات بنفس الوقت، ما عم نفهم خي ليش هيك؟ بيبقى واحد ماشي بإشارة لا لا لا مفيمة لا نمر ولا من يحزنون، سيارة الدرك حده لك ما بيقول له اعطيني وراءك. ما عم نفهم ليش ليش هالدولة ضعيفة هالقد، عالم نافذة فوق القانون، ما عم نفهم في قانون ليقف عند حده البشر، ليش عنا هون بعربشوا عليه للقانون؟
2: نعم، لأنه في ناس معربشة على الوطن ومعربشة على القانون. مستمعنا الكريم اللي رقمك بنتهي بالأربعة 3-3 ومعرفشين على كل الوطن، والله يخلصنا منهم عملاء الخارج وعملاء إيران اللي عم يدمروا هالوطن للأسف. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد باللحظات الأخيرة قبل ما نودعكم؟ في صحيفة اللواء الصادرة صباح اليوم، الزميلة سمار الترك وروبورتاج بعنوان لبنان بين الدول الأعلى عربيا وعالميا في معدلات التدخين. إحصائيات لبنانية وعربية ودولية. يا صحيفة اللواء التقت الأخصائية النفسية جويس عقيقي وكان حوار بيناتهم. فيكم تشتروا صحيفة اللواء تشجيعاً لاستمرار صدور زملائنا بالصحف المكتوبة. لبنان بين الدول الأعلى عربياً وعالمياً في معدلات التدخين. ولو بتشوفوا الأرجيلة ونفس الأرجيلة وانقطاع النفس بالأرجيلة. صوتك عالي جبل لبنان. إذن دولتنا اللبنانية كمان نشرت اليوم المزيد والمزيد من التشهير بمؤسسات منها مؤسسات مفلسة مقفلة أبوابها أو أموات ناس متوفيين أو ناس عاملين وجباتهم، بس إنه الدولة بدها تشهر فيهم لأنه السيستام عاوز كده. هيدا السيستام مسيو، ننشر اسمك بعدين إذا كنت دافع بتجي بتثبت ومنشيل اسمك مرت التانية، هيك بصيروا يحكوا. فموظفين التفقة نشروا بيانفنو لتأجير السيارات سيفتي كار. اليوم مميز انه في عديد من المؤسسات تأجير السيارات سيفتي كار لتأجير السيارات السياحية، شركة مطعم الحان، صيدلية فادي لفادي سليمان، الخرافي ناشنال شيميم كاف هي مقفلة فرع لبنان، شركة الخرافي الكويتية اللي متعاهدة العديد من الأمور من الجامعة اللبنانية وصيانتها وغيرها من الأمور، وكمان تعهدت بالزمانات مواقف مطار بيروت الدولي. بقى ناشرين اسمكن يا خرافي ناشنال شي ميم كاف، مقفلة أبوابكن، مين محاميكن؟ شوفوا شو بدها منكن الدولة اللبنانية. كسرين تفقى يا ولاد خلتنا. صيدلية العلا سحر علي الحلبي، صيدلية سانت ريتا لصاحبتها كاتيا نبيل أبو عبدو، وشركة مطعم السلطان باشا سلطان باشا، والعديد من المؤسسات ناشرينهم اليوم بالإعلانات الرسمية. يا الله يساعدكم، بس تعلقوا بين إيدين الدولة اللبنانية وخاصة بالفوضى اللي ورثناها من العهود السابقة. دولتنا اللبنانية آخ منك يا دولتنا. صوتك عالي جبل لبنان. أخيراً وليس أخيراً أهلنا بمغدوشي فيكن تتسبحوا هالصيفية مع حسومات لأهل مغدوشي بمسبح هافانا من الاثنين للخميس، $10 للكبار بدلا من $15، ومن الجمعة للأحد وبالأعياد $15 بدل $20. يستفيد من هذه الحسومات أهالي مغدوشي حصرا بعد إبراز بطاقة الهوية. يعطيكم العافية أهلنا بمغدوشي، الله يثبتكم بهالأرض الطيبة، سيدة المنطرة تحميكم وتحمي وطننا لبنان. بلدية مغدوشي برئاسة المهندس رئيف جورج يونان. بون ويك أند لألكن. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لختام فترتنا لليوم، أنا صار لازم ودعكن. الأشياء الكتيرة اللي تراكمت بنرجع نسمعها التنين ابتداء من الساعة 7 صباحا للعشرة بتوقيت وطني ووطنكن لبنان. خيكن جوني الصديق إعدادا تقديما وإخراجا بحييكن. اضلوا بخير، ورح ننهي فترتنا باثنين سيجمنتس، وحدة من هني فيها وطننا لبنان بمغاوير البحر اللي حصلنا نحن وياكن على فيديو عم يمشوا بمسيرة وعم يصرخوا صرخات الوطن بشواطئ مدينة البترون وبشوارع مدينة البترون، مشهد ترفع له القبعة. جيشنا اللبناني البطل، مغاوير البحر.

0: إذن هيدا مشهد رائع جدا وترفع له القبعة. الله محيي جيشنا اللبناني البطل وقوانا الأمنية الشرعية، الله يحميهم والله يقطع لسانات كل مين بيكره الشرعية اللبنانية ومؤيد وعميل للخارج مثل النائب علي عمار.
1: هذه إيران لا نستطيع أن نتركها، ولن نتركها وحيدة أمام المواجهة مع الأمريكيين.
0: نعم، تفضلوا. بين مشهد الجيش اللبناني البطل وصرخاته فدا لبنان، وبين المدعو علي عمار باشا الجزار ومعلمه كمان اللي تحت سابع تامن تاسع أرض مش معروف وننه، بكرة العملاء اللي سلموا حسن نصر الله وقبله وبعده، عملاء من قلبكم من جواتكم يا مدعو علي عمار، بيرجعوا بيسلموكم وبيبيعوكم. أغلى عميل عندكم سلم حسن نصر الله ب9,000 يورو حسب التحقيقات لمنكمش. نعم،
1: هذه إيران لا نستطيع أن نتركها، ولن نتركها وحيدة أمام المواجهة مع الأمريكيين.
0: ونحن يا مدعو علي عمار باشا الجزار، أنت ومعلمك نعيم قاسم باشا الجزار، لن نترك لبنان وحيدا، لن نترك أرزة لبنان وحيدة، لن نترك رئاسة الجمهورية وحيدة، والقوى الأمنية الشرعية والقوى السياسية الشرعية. يا عميل إيران ومدمر وطنك لبنان علي عمار ومن لف لفيفك، الله يهدكن وينصر أرزة لبنان، أرزة لبنان، وضلوا بخير ويضل وطننا لبنان بخير. إلى اللقاء على الخير يا لبنانية، وسقف الحرية العالي وأرزتنا اللبنانية العالية من أرزتكن وإذاعتكن إذاعة جبل لبنان.
2: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
3: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
4: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
4: ولا منحس ولا منحس.
5: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: وينك وينك.
5: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: بعد التطليعة بعيونك.
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: قولك بعد بنرجع مرة.
5: هذا الحفل برعاية بيبسي.
4: وينك.
5: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
6: مغروم مغروم.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
6: تعب الشوق يشتاق له تعب القلب.
5: بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: لبنان رح يرجع.
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: الله بعت لي ياك هدية.
5: هذا الحفل برعاية بيبسي.
6: عم تحلى الدنيا بعيني.
5: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الأستاذ الجامعي والكاتب السياسي شارل شرطوني.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلاش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
0: حظك على الهواء.
2: يستقر القمر في أواخر برج الثور الترابي ليبث في الأثير أجواء من الثبات والهدوء، ويدعونا للاستمتاع بلحظات الأمان والراحة. وتتكامل هذه الطاقة مع انتقال كوكب الزهرة إلى برج العذراء، مما يوجه قلوبنا نحو الاهتمام بالتفاصيل والواقعية في العلاقات. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء على برجكم اليوم. برج الحمل. بعد فترات من الرقد، يمنحك القمر في أواخر الثور اليوم فرصة لالتقاط الأنفاس والتركيز على شؤونك المالية وميزانيتك. يوم ممتاز لترتيب حساباتك بحكمة وثبات. تراجع عطارد يطلب منك فقط التمهل في أي نقاشات عائلية أو عقارية، بينما تدعوك الزهرة في العذراء لترتيب روتينك الصحي. يستقر القمر في أواخر برج الثور الترابي ليبث في الأثير أجواء من الثبات والهدوء، ويدعونا للاستمتاع بلحظات الأمان والراحة. وتتكامل هذه الطاقة مع انتقال كوكب الزهرة إلى برج العذراء، مما يوجه قلوبنا نحو الاهتمام بالتفاصيل والواقعية في العلاقات. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء على برجكم اليوم. برج الحمل. بعد فترات من الرقد، يمنحك القمر في أواخر الثور اليوم فرصة لالتقاط الأنفاس والتركيز على شؤونك المالية وميزانيتك. يوم ممتاز لترتيب حساباتك بحكمة وثبات. تراجع عطارد يطلب منك فقط التمهل في أي نقاشات عائلية أو عقارية، بينما تدعوك الزهرة في العذراء لترتيب روتينك الصحي. برج السرطان. الشمس في برجكم تمدكم بالحيوية والجاذبية، واليوم يدعمكم القمر من برج الثور الترابي الصديق ليفتح أمامكم أبواب التواصل الاجتماعي المخلص. يوم ممتاز للقاء الأصدقاء المقربين أو طلب المشورة، واستغلوا اقتران عطارد بالمشتري لإعادة إحياء فكرة أو مشروع قديم بنجاح. برج الأسد. يتواجد المشتري في بداية برجكم ليمنحكم تفاؤلاً كبيراً، بينما يسلط القمر الضوء اليوم على قمة خريطتكم في بيت المهنة والطموح. خططوا لأهدافكم العملية بصبر وثبات، فالأضواء مسلطة على إنجازاتكم، والزهرة في العذراء ترشدكم لتنظيم ميزانيتكم وتقدير قيمتكم المالية. برج العذراء. الأجواء تبشركم بفرص رائعة. كوكب الزهرة ينتقل إلى برجكم ليمنحكم سحراً خاصاً، رقة وجاذبية لا تقاوم في العيون. يدعمكم القمر من الثور الصديق ليفتح أمامكم آفاقاً فكرية واسعة للسفر أو التعلم، مستفيدين من الدعم الدافئ والتواصل الصادق الذي تمنحه كواكب السرطان. برج الميزان. يوجه القمر طاقته اليوم نحو تنظيم الشؤون المالية المشتركة، الاستثمارات أو الديون بوجوده في بيت الحسابات العميقة. يوم يتطلب منكم الواقعية والتروي، بينما تساعدكم الزهرة في بيتكم الثاني عشر على مراجعة مشاعركم في صمت وترتيب أولوياتكم العاطفية بوعي. برج العقرب. يتواجد القمر اليوم في البرج المقابل لكم، الثور، ليركز الأضواء بالكامل على شراكاتكم العاطفية والمهنية. يوم مناسب جداً لترطيب الأجواء وتقريب وجهات النظر وبناء تفاهمات متينة على أرضية صلبة، مستندين إلى الحدس العالي والدعم الدافئ الذي تقدمه كواكب السرطان. برج القوس. الأجواء الفلكية تطلب منكم اليوم التركيز على روتينكم اليومي والاهتمام بالصحة والإنتاجية بوجود القمر في بيت العمل. طاقة الثور تساعدكم على إنجاز المهمات المتراكمة بصبر وثبات، بينما تمنحكم الزهرة في العذراء فرصاً ممتازة لترك انطباع راق ومحترف في محيطكم المهني. برج الجدي. القمر في برج الثور الترابي الصديق يفتح قلوبكم للمشاعر الدافئة، الإبداع والتسلية. وقت مثالي لقضاء لحظات ممتعة ومنظمة مع من تحبون، والزهرة في العذراء تدعم تواصلكم الفكري ورغبتكم في تجديد طاقتكم. برج الدلو. يتنقل القمر اليوم في بيت منزلك وعائلتك، مما يثير رغبة في قضاء وقت أطول داخل بيئتك والتمتع بالدفء الأسري أو ترتيب شؤونك العقارية بصبر. استغلوا طاقة المريخ وأورانوس في الجوزاء لإدخال لمسات مبتكرة وذكية على يومكم، وتجنبوا العناد العابر. برج الحوت. الأجواء الفلكية تمنحكم اليوم سرعة بديهة وقدرة متميزة على الحوار الرصين والمقنع بوجود القمر في الثور والمريخ في الجوزاء. يوم مناسب جداً للمناقشات وطرح الحلول العملية، وتراجع عطارد ينبهكم فقط للتأكد من تفاصيل معاملاتكم اليومية ومواعيدكم بدقة.
0: حظك على الهواء.

0: سوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دبكة انسو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: كل القصايد من حلا عينيك
7: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
6: لو غمضت عيني ومشي
7: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
6: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي
7: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
6: قلبي ده قلبي ده
7: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: وكل العام حسوا إلي
7: هذا الحفل برعاية نوك نوك
6: مارا
7: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. محلياً، بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع قائد الجيش رودولف هيكل في الأوضاع الأمنية في البلاد والجنوب في ظل الاعتداءات الإسرائيلية والتحضيرات لانتشار الجيش في المناطق التجريبية بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي، إضافة إلى مهمات الجيش وحاجات المؤسسة العسكرية.
1: رئيس الحكومة نواف سلام غادر بيروت صباح اليوم متوجهاً إلى اسطنبول في زيارة رسمية.
0: وعن جرائم الحرب، اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكابها في جنوب لبنان، مؤكدة أن غاراتها الجوية خلال أسبوع قضت على 24 مدنياً من بينهم 12 طفلاً، ودعت إلى فرض حظر أسلحة ومحاسبة المسؤولين.
1: واقتصادياً، ارتفعت أسعار المحروقات من جديد، إذ سجل جدول وزارة الطاقة زيادة 14,000 ليرة على صفيحة البنزين 95.98 أوكتان و 32,000 على المازوت، فيما استقر سعر الغاز.
0: وإقليمياً، الأمن الداخلي السوري أعلن أن الخلية المتورطة بتفجيرات دمشق في 7 تموز تتبع لتنظيم داعش، مؤكداً توقيف كامل أفرادها بعد عمليات أمنية متزامنة في العاصمة وريفها.
1: مصادر إيرانية لرويترز أكدت أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي يتعافى من إصابته، لكنه لم يستعد كامل عافيته بعد، فيما تحد الأجهزة الأمنية من ظهوره تحسباً لهجوم أمريكي جديد.
0: القضاء العراقي أعلن ضبط 14 مليار دينار مخبأة داخل حفرة لتصريف الأمطار، وذلك ضمن التحقيقات الجارية مع وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي.
1: وفي الشريط الدولي، متمردون من جيش التحرير الوطني في كولومبيا هاجموا مطاراً شمالي شرقي البلاد بطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وأضرار في البنى التحتية.
0: السلطات في تايوان أجلت آلاف السكان وأغلقت المدارس والمكاتب مع اقتراب الإعصار بافي الذي يتوقع أن يكون الأقوى منذ عام 1995 ويضرب شمال الجزيرة وشرقها اليوم وغداً. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Na'ash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
4: Thank you.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بـ Waterfront Antilles نقاش. عايشة لك أحلى سنين في العمر ضي العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: حبك مثل بيروت.
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: حب الحرية.
5: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: لا منحس لا منحس.
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام جوني الصديق على جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انزو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط التاني
2: دبوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: انا مخرج من مدرسه رياض سلامه الدوليه عمي فيك علي انا
0: اعياد بيروت بتقدم جون اشقر
7: قال لي استاذ $10 قلت له يا حبيبي كيف $10 قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها قلت له حبيبي $10 بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السياره هلا $10
0: جون اشقر باعياد بيروت للسنه الثالثه على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
6: اي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار اجنبي بس ما اخدو قال بده يضل حد العيلة
0: نهار الاربعاء 22 تموز واجد انت الياس النقاش البحرية
8: بيقول لي برو سوري انا ما رديت على التليفون انا مع ADHD لا برو انت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس اوفيس
8: شفت بيك بوكيت قاطي راح فتح الباسبور شاف انه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة
0: تأمين الحفل لبانو سويس

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. محلياً، بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع قائد الجيش رودولف هيكل في الأوضاع الأمنية في البلاد والجنوب في ظل الاعتداءات الإسرائيلية والتحضيرات لانتشار الجيش في المناطق التجريبية بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي، إضافة إلى مهمات الجيش وحاجات المؤسسة العسكرية.
2: رئيس الحكومة نواف سلام غادر بيروت صباح اليوم متوجهاً إلى اسطنبول في زيارة رسمية.
1: وعن جرائم الحرب، اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكابها في جنوب لبنان، مؤكدة أن غاراتها الجوية خلال أسبوع قضت على 24 مدنياً من بينهم 12 طفلاً، ودعت إلى فرض حظر أسلحة ومحاسبة المسؤولين.
2: واقتصادياً، ارتفعت أسعار المحروقات من جديد، إذ سجل جدول وزارة الطاقة زيادة 14 ألف ليرة على صفيحة البنزين 95.98 أكتان و 32 ألفاً على المازوت، فيما استقر سعر الغاز.
1: وإقليمياً، الأمن الداخلي السوري أعلن أن الخلية المتورطة بتفجيرات دمشق في 7 تموز تتبع لتنظيم داعش، مؤكداً توقيف كامل أفرادها بعد عمليات أمنية متزامنة في العاصمة وريفها.
2: مصادر إيرانية لرويترز أكدت أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي يتعافى من إصابته، لكنه لم يستعد كامل عافيته بعد، فيما تحد الأجهزة الأمنية من ظهوره تحسباً لهجوم أمريكي جديد.
1: القضاء العراقي أعلن ضبط 14 مليار دينار مخبأة داخل حفرة لتصريف الأمطار، وذلك ضمن التحقيقات الجارية مع وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي.
2: وفي الشريط الدولي، متمردون من جيش التحرير الوطني في كولومبيا هاجموا مطاراً شمالي شرقي البلاد بطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وأضرار في البنى التحتية.
1: السلطات في تايوان أجلت آلاف السكان وأغلقت المدارس والمكاتب مع اقتراب الإعصار بافي الذي يتوقع أن يكون الأقوى منذ عام 1995 ويضرب شمال الجزيرة وشرقها اليوم وغداً. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: كل العصايد من حلا عينيك.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضت عيني ومشي
4: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
4: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
4: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حسوا إليك.
4: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الأستاذ الجامعي والكاتب السياسي شارل شرطوني.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الاستخبارات الأمريكية لم تتعامل مع المعلومات التي قدمتها إسرائيل بشأن مخطط لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنها تهديد فعلي، معتبرة أن المعطيات المتوافرة لم تكن تشير إلى وجود خطة اغتيال منظمة.
2: رحب مجلس التعاون الخليجي ببدء الولايات المتحدة إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، مؤكداً دعمه لاستقرار سوريا وتعزيز أمنها في المرحلة المقبلة.
1: محلياً، بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع قائد الجيش رودولف هيكل في الأوضاع الأمنية في البلاد والجنوب في ظل الاعتداءات الإسرائيلية والتحضيرات لانتشار الجيش في المناطق التجريبية بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي، إضافة إلى مهمات الجيش وحاجات المؤسسة العسكرية.
2: رئيس الحكومة نواف سلام غادر بيروت صباح اليوم متوجهاً إلى اسطنبول في زيارة رسمية.
3: وعن جرائم الحرب، اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكابها في جنوب لبنان، مؤكدة أن غاراتها الجوية خلال أسبوع قضت على 24 مدنياً من بينهم 12 طفلاً، ودعت إلى فرض حظر أسلحة ومحاسبة المسؤولين.
2: واقتصادياً، ارتفعت أسعار المحروقات من جديد، إذ سجل جدول وزارة الطاقة زيادة 14 ألف ليرة على صفيحة البنزين 95.98 أكتان و32 ألفاً على المازوت فيما استقر سعر الغاز.
1: وإقليمياً، الأمن الداخلي السوري أعلن أن الخلية المتورطة بتفجيرات دمشق في 7 تموز تتبع لتنظيم داعش، مؤكداً توقيف كامل أفرادها بعد عمليات أمنية متزامنة في العاصمة وريفها.
2: مصادر إيرانية لرويترز أكدت أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي يتعافى من إصابته، لكنه لم يستعد كامل عافيته بعد، فيما تحد الأجهزة الأمنية من ظهوره تحسباً لهجوم أمريكي جديد.
1: القضاء العراقي أعلن ضبط 14 مليار دينار مخبأة داخل حفرة لتصريف الأمطار، وذلك ضمن التحقيقات الجارية مع وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي.
2: وفي الشريط الدولي، متمردون من جيش التحرير الوطني في كولومبيا هاجموا مطاراً شمالي شرقي البلاد بطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وأضرار في البنى التحتية.
1: السلطات في تايوان أجلت آلاف السكان وأغلقت المدارس والمكاتب مع اقتراب الإعصار بافي الذي يتوقع أن يكون الأقوى منذ عام 1995 ويضرب شمال الجزيرة وشرقها اليوم وغداً.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

أتغير هوانا وسعر كل شغلي

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايما هيك بحكولي عنك إنك أنت دايما هيك.
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا يا لا.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طمع.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
2: غالبا.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
4: Thank you.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
2: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطلع بعيونك
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: لبنان رح يرجع.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: الله بعت لي ياك هدية.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
3: عم تحلى الدنيا بعيني.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

ويا عيون عند الناس ما خلت وعي حكيت معي من غير ما تحكي معي يا عيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى تركيا في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله مسؤولون أتراك في مطار إسطنبول. ومن المقرر أن يلتقي مساء اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال عشاء عمل.
0: أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية وأمريكية بأن مسؤولين إسرائيليين يترقبون موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في أي ضربات عسكرية جديدة ضد إيران في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.
1: رحب مجلس التعاون الخليجي ببدء الولايات المتحدة إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، مؤكداً دعمه لاستقرار سوريا وتعزيز أمنها في المرحلة المقبلة.
0: يلتقي وفد عسكري أمريكي اليوم قائد الجيش العماد رودولف هيكل لبحث الخطوات التنفيذية لتطبيق الإجراءات العسكرية في المناطق التجريبية جنوب لبنان، تمهيداً لانتشار الجيش اللبناني بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي.
1: رئيس الحكومة نواف سلام غادر بيروت صباح اليوم متوجهاً إلى إسطنبول في زيارة رسمية.
0: وعن جرائم الحرب، اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكابها في جنوب لبنان، مؤكدة أن غاراتها الجوية خلال أسبوع قضت على 24 مدنياً من بينهم 12 طفلاً، ودعت إلى فرض حظر أسلحة ومحاسبة المسؤولين.
1: واقتصادياً، ارتفعت أسعار المحروقات من جديد، إذ سجل جدول وزارة الطاقة زيادة 14 ألف ليرة على صفيحة البنزين 95.98 أكتان و 32 ألفاً على المازوت فيما استقر سعر الغاز.
0: وإقليمياً، الأمن الداخلي السوري أعلن أن الخلية المتورطة بتفجيرات دمشق في 7 تموز تتبع لتنظيم داعش، مؤكداً توقيف كامل أفرادها بعد عمليات أمنية متزامنة في العاصمة وريفها.
1: مصادر إيرانية لرويترز أكدت أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي يتعافى من إصابته، لكنه لم يستعد كامل عافيته بعد، فيما تحد الأجهزة الأمنية من ظهوره تحسباً لهجوم أمريكي جديد.
0: القضاء العراقي أعلن ضبط 14 مليار دينار مخبأة داخل حفرة لتصريف الأمطار، وذلك ضمن التحقيقات الجارية مع وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي.
1: وفي الشريط الدولي، متمردون من جيش التحرير الوطني في كولومبيا هاجموا مطاراً شمالي شرقي البلاد بطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وأضرار في البنى التحتية.
0: السلطات في تايوان أجلت آلاف السكان وأغلقت المدارس والمكاتب مع اقتراب الإعصار بافي الذي يتوقع أن يكون الأقوى منذ عام 1995 ويضرب شمال الجزيرة وشرقها اليوم وغداً. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: احلى وش اعلى
1: كل العصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: بلش نهارك مع صوتك عالي. البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة. كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاق علي أنا. أعياد

0: بيروت بتقدم جون أشقر.
1: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة، بروقها، بغديع، بدشية، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل لبانو سويس.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكم شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
3: السامبا قالك هو دفكة انجاب يعني
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من 60 دولار. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج على ارض الملعب فاتح لك باب المشاركه لتربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم واربح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل تنين الساعة 4 على جبل لبنان. بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع Transparency News. وضيف هالحلقة الأستاذ الجامعي والكاتب السياسي شارل شرطوني.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى تركيا في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله مسؤولون أتراك في مطار إسطنبول. ومن المقرر أن يلتقي مساء اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال عشاء عمل.
2: أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية وأمريكية بأن مسؤولين إسرائيليين يترقبون موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في أي ضربات عسكرية جديدة ضد إيران في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.
1: رحب مجلس التعاون الخليجي ببدء الولايات المتحدة إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، مؤكداً دعمه لاستقرار سوريا وتعزيز أمنها في المرحلة المقبلة.
2: يلتقي وفد عسكري أمريكي اليوم قائد الجيش العماد رودولف هيكل لبحث الخطوات التنفيذية لتطبيق الإجراءات العسكرية في المناطق التجريبية جنوب لبنان، تمهيداً لانتشار الجيش اللبناني بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي.
1: رئيس الحكومة نواف سلام غادر بيروت صباح اليوم متوجهاً إلى اسطنبول في زيارة رسمية.
2: وعن جرائم الحرب، اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكابها في جنوب لبنان، مؤكدة أن غاراتها الجوية خلال أسبوع قضت على 24 مدنياً من بينهم 12 طفلاً، ودعت إلى فرض حظر أسلحة ومحاسبة المسؤولين.
1: واقتصادياً، ارتفعت أسعار المحروقات من جديد، إذ سجل جدول وزارة الطاقة زيادة 14 ألف ليرة على صفيحة البنزين 95.98 أوكتان و32 ألفاً على المازوت فيما استقر سعر الغاز.
2: وإقليمياً، الأمن الداخلي السوري أعلن أن الخلية المتورطة بتفجيرات دمشق في 7 تموز تتبع لتنظيم داعش، مؤكداً توقيف كامل أفرادها بعد عمليات أمنية متزامنة في العاصمة وريفها.
1: مصادر إيرانية لرويترز أكدت أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي يتعافى من إصابته، لكنه لم يستعد كامل عافيته بعد، فيما تحد الأجهزة الأمنية من ظهوره تحسباً لهجوم أمريكي جديد.
2: القضاء العراقي أعلن ضبط 14 مليار دينار مخبأة داخل حفرة لتصريف الأمطار، وذلك ضمن التحقيقات الجارية مع وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي.
1: وفي الشريط الدولي، متمردون من جيش التحرير الوطني في كولومبيا هاجموا مطاراً شمالي شرقي البلاد بطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وأضرار في البنى التحتية.
2: السلطات في تايوان أجلت آلاف السكان وأغلقت المدارس والمكاتب مع اقتراب الإعصار بافي الذي يتوقع أن يكون الأقوى منذ عام 1995 ويضرب شمال الجزيرة وشرقها اليوم وغداً.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
4: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من السياسة والناس عبر ترانسبرنسي. الرئيس بري يحذر من إقالة قائد الجيش، واللافت أن أحداً لم يطرح هذا الأمر أساساً وليس على جدول الرئيس جوزيف عون أو الدولة، لذلك فإن إثارة هذا الاحتمال تعني عملياً استحضار شبح السادس من شباط بصيغة سياسية عبر الإيحاء بأن الجيش قد يصبح محور مواجهة داخلية. الحديث أكثر عن أهمية وخطورة إدخال المؤسسة العسكرية في بازار الرسائل السياسية رح نستضيف عبر زوم الدكتور شارل شارتوني، وطبعاً هو أستاذ جامعي وكاتب سياسي رح ينضم لنا عبر زوم من واشنطن. أهلا وسهلا فيك دكتور.
5: صباح الخير وشكراً على الاستضافة.
4: يعني بدي احكي بموضوع الاتفاق، اتفاق الاطار يلي صار، واعتبروه البعض انه هذا اتفاق تاريخي لانه لاول مره توقع الدوله اللبنانيه عن نفسها، وانما تداعيات هذا الموضوع. وبدي بلش من عند الرئيس بري. لماذا الرئيس بري اذا بدك بيجيب او يستجلب موضوع اقاله قائد الجيش؟ هذا الموضوع يلي ما انحكى فيه بعد.
5: المشكلة مع نبيه بري أنه نبيه بري بعده عم يعتبر حاله هو الحاكم الفعلي للبلاد، خارجاً عن كل الأحكام الدستورية، خارجاً عن كل الأحكام الميثاقية، وخارجاً عن كل قواعد الحياة الديمقراطية ودولة القانون. يعني نبيه بري معتبر حاله أنه هو يعلو على المؤسسات، يعلو على الاتفاقيات الناظمة التي توقعها الدولة اللبنانية، وبالتالي عم بحاول يتصرف بالمعطيات السياسية انطلاقاً من مصالحه السياسية ومن مصالح المجموعة الطوائفية والسياسية اللي هو بيمثلها بشكل أو بآخر وبدرجات متفاوتة. وبالتالي هيدا هو الخلفية الفعلية لموقف نبيه بري، مع العلم أنه الأوضاع الحالية تستوجب موقف آخر لسبب بسيط جدا، انه الدوله اللبنانيه دخلت بمفاوضات رسميه مع الدوله الاسرائيليه وبتحكيم مباشر من الولايات المتحده الامريكيه. نعم. ونشا عن هالوساطه هيدي ونشا عن هالمفاوضات هيدي اتفاقيه وقعت من قبل الدوله اللبنانيه ومن قبل الدوله الاسرائيليه وباشراف وزير الخارجيه الامريكي، وبالتالي علينا كدولة لبنانية أن نحترم هذه الاتفاقات. هلأ إذا نبيه بري بده يوضع حاله خارج هالنطاق هيدا أو خارج هالدائرة الدستورية والشرعية، هيدا شأن بيعنيه، ولكن هيدا شأن لا يعنينا لا كدولة لا كمؤسسات لا كأحكام دستورية ولا كشعب لبناني.
4: نعم دكتور شال، حضرتك أكاديمي، سو بهمني يكون يعني طالما أنه انطلقت من موضوع الدستور انطلق أيضا من موضوع دستورية هذا الاتفاق، يعني البعض يقول أنه يجب أن يدخل إلى الحكومة، يجب أن يدخل إلى مجلس النواب. شو هي حقيقة هذا الموضوع؟ وإذا في حال تم إذا بدك إدخاله إلى الحكومة أو عرضه على الحكومة للتصويت عليه، هل الحكومة ستصوت على هذا الاتفاق؟ سيسقط هذا الاتفاق؟
5: دستورياً رئيس الجمهورية له حق أنه يعقد اتفاقات أمنية تنطلق من المصلحة العليا للبلاد.
4: نعم.
5: هلأ حتى بوضع انقسام مثل وضعنا، بوضع مجتمع عنده انقسامات سياسية أساسية بين مكوناته، من المحتمل ومن الممكن أنه هالشيء يطرح على مجلس الوزراء لمناقشته وإلى ما هنالك. فإذا انطلاقا من هون ما في أي أحكام دستورية تحول دون إقرار هذا الاتفاق من قبل رئيس الجمهورية الذي كلف بهذه المفاوضات والذي كلف وفدا تمثيليا وإلى ما هنالك موافق عليه مسبقا من مجلس الوزراء. يعني وقت اللي عمل الخطبة رئيس الجمهورية كان بالتنسيق مع رئيس الوزراء، وكانوا الوزراء على حيطة بكل ما يجري بهذه المفاوضات وكل المداولات التي تجري يعني قبل وبعد، يعني مع المرحلة التحضيرية وعلى المرحلة التنفيذية كانت عم تتم بنظر مباشر من قبل مجلس الوزراء. إذا ما في شيء عم بيكون وراء الستار، يعني مش انه اشياء عم بتصير بدون معرفة الوزراء والى ما هنالك. فاذا وقت اللي بينخرطوا بسياق تفاوضي معين بدهم يحترموا التعهدات اللي عم يعملوها، تعهدوا انه يفوتوا بهالمفاوضات، فاذا عليهم يستكملوها وعليهم انه يتحملوا بنهاية الامر مسؤولية خلاصاتها وارتدادات هذه الخلاصات على وقع الحياة السياسية والأمنية واستراتيجية بالبلد.
4: ترشال، خليني روح أنا وياك على ماهية هذا الاتفاق. هل أنت راضي؟ اتفاق الإطار ببنوده هل أنت راضي على بنوده؟ لأنه هناك أصوات من قلب إسرائيل، منا لابيد مثلا، وأيضا أصوات أخرى أنه هذا الاتفاق غير قابل للتنفيذ، لأنه ربط انسحاب الجيش الإسرائيلي بموضوع السلاح مع تعنت حزب الله من دون ما نلاقي آلية هو موضوع ما بيتنفذ.
5: لا، أنا بادئ ببدء، أنا مع هذا الاتفاق، وأنا مع هذا الاتفاق من منطلقات عديدة. أول منطلق أنه هذا اتفاق نوقش ووقع من قبل الدولة اللبنانية، يعني هذا اتفاق مكتمل المواصفات من الناحية الدستورية، مكتمل المواصفات من الناحية الإجرائية، مكتمل المواصفات من ناحية المضامين التي يحتويها هذا الاتفاق. هذا الاتفاق عم ينهي حالة نزاع في البلاد، وعم ينهي حالة نزاع بالبلاد من منطلقات سياسية مبدئية، ومن منطلقات عسكرية وأمنية واستراتيجية عملية. يعني كل المكونات التي تجعل من هذا الاتفاق قابلا للتنفيذ موجودة. هلا يبقى شيء، يبقى النية المتوافرة عند الفرقاء اللبنانيين على الأرض الواقع أن يلاقوا هذا الاتفاق. هذا الاتفاق وقع، هذا الاتفاق ذيل من قبل اللبنانيين على اللبنانيين بنهاية الأمر بمختلف مكوناتهم أنه يتعاطوا مع هذا الاتفاق، خاصة وأنه هذا الاتفاق رح ينهي أوضاع عسكرية متحفدة على الأرض اللبنانية، عند ارتدادات كارثية على الأرض اللبنانية، من تهجير، من تدمير، من مقتل الكثير من اللبنانيين من خلال المجابهات العسكرية والحروب الجارية على الأرض اللبنانية. فإذا هنالك حاجة، هنالك حاجة فعليا، نحن مش عم نوقع اتفاق ضمن ظروف سلمية وإلى هنالك، نحن عم نعمل اتفاقية الضرورة التي تمليها الأوضاع المأساوية التي يعيشها البلد. ناهيك عن أنه البلد معطل اقتصادياً، معطل تربوياً، معطل اجتماعياً، معطل على كل المستويات، يعني هيدا بلد عم يحتضر عملياً. فإذا الدولة بحكم مسؤولياتها الدستورية والسلطات الدستورية بحكم مسؤولياتها مفروض أنه تحرص على إجراء هذا الاتفاق من أجل حماية السلم الأهلي، ومن أجل بنهاية الأمر حماية موارد العيش التي أصبحت صعبة المنال في بلد يعيش في حالة عدم استقرار مديدة مفتوحة على أفاق نزاعية لا نهاية لها. المشكلة مع حزب الله هي يلي منعرفها ويلي وصفها وضح شرارة بمبدأ النزاعات المتناسلة، مبدأ النزاعات المتناسلة، يعني مع حزب الله ما في نهاية للنزاعات، لأنه كل ما بيتسكر باب على سياسته وعلى مصالحه وعلى الوكالة يلي معطيها الحكم الإيراني بيفتح باب تاني وباب ثالث وباب رابع. فإذا هودي الجماعة عندهم مفكرة إيديولوجية ترتهن لبنان، ترتهن السلم الأهلي، ترتهن بنهاية الأمر إمكانية عودة الاستقرار إلى لبنان بشكل أو بآخر، وبالتالي هيدي سياسة إرادية تستهدف الانهيار الداخلي إمعاناً في عملية انقلابية، لأنه المعادلة قائمة عند حزب الله منذ مدة بعيدة، كل ما بيفشل بالخارج بيرتد على الداخل. هذا هو الواقع اللي عم نعيشه اليوم. بدون الاتفاق كان به، ما بدون الاتفاق العملية مفتوحة على كل التداعيات، ولكن الارتداد الأول هو إسرائيل سوف تتابع بنهاية الأمر عملية استئصال حزب الله عن أرض الواقع العسكري في جنوب لبنان وما عدا جنوب لبنان. يعني إسرائيل سوف تستكمل عملية محاصرة وتفكيك بنهاية الأمر كل الإطار الاستراتيجي اللي كونه حزب الله بالأربعين سنة الماضية، حتى ما أرجع للخمسين سنة الماضية، لأنه سياسة الخرق العقارية وسياسة الخرق الاستراتيجية التي اعتمدت من قبل حزب الله عبر إقامة نوع من تواصل، نوع من كونتينيوم استراتيجيك، استراتيجيك كونتينيوم على مختلف الأراضي اللبنانية، سوف يجري تفكيكها، وابتدأ هذا التفكيك بالجنوب، وسوف يمتد ويصل إلى جبل لبنان. فإذا هني مفتكرين إنه هني ملكين الأوراق على الأرض، رح يعرفوا إنه هني منوا الملكين الأوراق على الأرض، ورح يعرفوا إنه عم يرجعوا يدخلوا لبنان بمتاهات نزاعية مفتوحة ما رح تخدمهم مثل ما هني معتقدين. ولكن برجع بقلك هودي الجماعة عم يعتمدوا سياسة عدمية، لأنه بالنسبة لإلهم ما عندهم بقاء إلا من خلال ضرب الاستقرار في البلاد والارتداد على الموازين السياسية الداخلية، وهذا ما يعلن عنه كل يوم. كل يوم بيهددوا يكي شو له علاقة الوضع الداخلي اللبناني بخياراتكم العسكرية الخارجية المهزومة، بخياراتكم العسكرية الخارجية العبثية يلي ما إلى أي مستند بالواقع. هيدي إذا بدك من ناحية معينة. من ناحية تانية، هودي الجماعة إخوتي الخبرية ما كتير مأثر معهم إذا لبنان انهار أو منهار وإلى ما هنالك. عملية الانهيار تخدم بنهاية الأمر هودي الجماعة. وتالت أمر وبختم عنده، الشيعة بدهم يحسموا أمرهم. إذا بدهم يضلون على رواية حزب الله، وإذا بدهم يضلون متبنيين سياسات حزب الله، وإذا بدهم يتبنوا كل ما أدت إليه هذه السياسات، يتحملوا مسؤولية عملهم. ولكن في سؤال كتير مطروح وكتير جدي اليوم، اللبنانيين الآخرين مش مستعدين أبداً إنه يسيرون بهيدا النهج، ومثل ما هن معتبرين إنه عندهم خيارات مفتوحة، اللبنانيين الآخرين عندهم خيارات مفتوحة. مش هني بس بيمتكلوا الخيارات المفتوحة. فإذا هيدا هالنوع من الإرهاب المعنوي والإرهاب العملي على الأرض بده ينتهي، إذا كان هنالك من بد لتسوية الشؤون الداخلية والشؤون الخارجية وعلى خط التقاطع بين الداخل والخارج. ولكن هودي الجماعة كانوا ماشيين بعملية انقلابية، ورح يجنوا إنه كيف هيدي العملية الانقلابية انتهت. صاروا عدة مرات عارفين حدود حركتهم، وبالرغم من هيك عم ترجع المكابرة وعم ترجع عملية اللي تريودهم، يلي هي العودة إلى مشروع انقلابي داخلي لا أكثر ولا أقل.
4: عظيم،
5: هيدا هو المؤدى سياستهم.
4: عظيم، خليني أسألك شوي. أنت عم تقول إنه الإسرائيلي رح يكمل بنهجه التدميري إذا لم يتم، إذا بدك، هذا الاتفاق ولم ينفذ. بس ترامب عم يضغط على نتنياهو على كل حال، وهناك اتكال على إيران. موضوع لبنان ممكن يخربط اتفاقية إيران مع أمريكا، لأنه إيران عم تستعمل هذه الورقة لمصلحتها وعم بتهدد إذا بموضوع لبنان، إذا بدي روح على الموضوع بشكل أبعد.
5: شكراً على السؤال، هيدي تنويه مهم. رح قلك مجرد ما أنه الخيار التفاوض اللبناني الإسرائيلي نفذ أولاً، يعني المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية سبقت الخلاصات المسار الأمريكي الإيراني، وهالشيء منه بالصدفة. هالشيء يعود إلى مبادرة مباشرة وإلى تدخل مباشر وإلى معاينة مباشرة من قبل الوزير، يعني سكرتاري ماركو روبيو. ماركو روبيو كان عنده الفطنة السياسية إنه سرع الاتفاق وسرع إمضاء الاتفاق لحتى يحط الإيرانيين قدام الأمر الواقع، وبالتالي قدر يقنع كل أطراف الإدارة الداخلية بأولوية المسار الإسرائيلي اللبناني، وبالتالي حصن المفاوضات اللبنانية، حصنها يعني عطاها أولوية، وهالأولوية أصبحت ناظمة. وبالتالي متابعة المفاوضات الأمريكية الإيرانية ما فيها بقى تتجاهل واقع هذا الاتفاق. هذا الاتفاق أصبح معطى دبلوماسيا يجب التصرف على أساسه، ما بقى في تراجع عنه لا أكثر ولا أقل. وبالتالي ربط قصة جنوب لبنان بمضيق
4: هرمز يا دكتور شعري، شو قيمته هيدا الاتفاق إذا لم ينفذ؟ إذا ما صار في وقف إطلاق نار، إذا ما صار في نزع سلاح، وإذا ما صار في انسحاب إسرائيلي، شو قيمته هيدا الاتفاق؟ شو إله معنى؟
5: إذا هيدا الاتفاق بينتهي ونحن منصير أمام واقع جيوستراتيجي جديد ومترتبات هذا الواقع الجيوستراتيجي الجديد. يعني ساعتها إسرائيل سوف تتصرف وسوف تبني حساباتها انطلاقاً من إملاءات الواقع. ساعتها سوف تعتبر، لأنه انتبه، هذا الاتفاق الإسرائيليين كانوا واضحين أنه إذا كان ما في التزام من الجانب اللبناني نحن نحتفظ بحرية التصرف انطلاقاً من مصالحنا الأمنية، انطلاقاً من مصالحنا الاستراتيجية لا أكثر ولا أقل.
4: إسرائيل اليوم يا دكتور شعب خليني أسألك كيف، نعم؟ كيف الواقع اليوم بقلب إسرائيل؟ امبارح القناة 12 قالت أنه إدارة ترامب بدأت تستعد مبكراً لليوم التالي بإسرائيل، بمعنى عبر فتح قنوات اتصال سرية مع نفتالي بنت. يعني هيدا الشيء بيعني أنه يمكن نتنياهو ما يرجع، يمكن نفتالي بنت يكون عنده غير حسابات.
5: فيني أقول لك شغلة من ناحية المعارضة المباشرة لترامب، يعني تحديداً نفتالي بنت ويائير لابيد، مختلفين على كل شيء، مختلفين على كل شيء بالسياسة الإسرائيلية الداخلية، هيدي واضح، يعني ما بده اثنين يتحذروا فيها. ولكن في شغلة مجمعين عليها، إن كان المعارضة وإن كان شو اسمه بنيامين نتنياهو، هو أمن إسرائيل. أمن إسرائيل لا خلاف عليه. العمليات في لبنان هي عمليات تجري من ضمن اتفاق واضح وناجز بين الفريقين. بني غانتس عبر عنها، نفتالي بنت عبر عنها، يائير لابيد عبر عنها. يعني في إجماع بين المعارضة وبين الحكم في إسرائيل حول هذه القضية، ما في أي اختلاف. فإذن من راهن على الخلافات الداخلية الإسرائيلية اللي هي خلافات بدولة ديمقراطية طبيعية؟
4: قريب بين، على كل حال في لقاء قريب بين نتنياهو ولابيد يعني هو معارض لنتنياهو،
5: في لقاءات غير منظورة وغير معلنة ما عم نعرف فيها وإلى ما هنالك، ولكن في لقاءات دائمة وفي مثل ما بيقولوا أخذ ورد دائم بين الفريقين فيما يتعلق في الأمن الوطني الإسرائيلي. الأمن الوطني الإسرائيلي لا يعلو عليه أي اعتبار. هلأ الخلافات الداخلية هذه بتضل قائمة، أنت ببلد ديمقراطي، هون أنت لأنك بملكية مثل السعودية ولأنك بجمهورية حفظ الأسد ولأنك بشو بعرفني حي الله دولة من هالدول العربية اللي هي ما فيها الحد الأدنى من الديمقراطية.
4: دكتور شعل، أنا اللي قصدته في حال رحل نتنياهو وخسر بالانتخابات، شو اللي بيأكد لنا ما بيصير من مثل سنة 2000 وقت قال إيهود باراك أنا بنسحب من جنوب لبنان إذا فزت بالانتخابات؟
5: المعادلة غير قائمة اليوم، المعطيات مختلفة جداً، الحيثيات مختلفة جداً، وبالتالي كل المنطلق هو حرب 27/2023. عرفت كيف؟ هذا هو المنطلق. يعني اليوم الإسرائيليين في إملاءات أمن وطني، في إملاءات أمن وجودي، existential security، مش إنه بس هيك political security، تملي على أي حكومة إسرائيلية مهما كانت الإبقاء على معادلات النفوذ التي أرستها السياسة المضادة الإسرائيلية التي أودت إلى تفكك سياسة وحدة الساحات التي فرضتها إيران على مدة 10 سنوات في المنطقة. فإذن هيدي السياسة لا رجوع عنها، هذه السياسة لا رجوع عنها إلا يوم هذه السياسة تنفذ باتجاه اتفاقات سلمية ناجزة تتم على قاعدة الاتفاقات الإبراهيمية التي طرحتها الإدارة الأمريكية. خارجاً عن هذا السيناريو،
4: وقت السيد وليد جنبلاط بيرجع بيقول نحن نطالب باتفاقية الهدنة، وأنه هذا الاتفاق، اتفاق الإطار، لم يشمل هذه الاتفاقية.
5: لم نعد في مرحلة الاتفاقية، مرحلة الاتفاقية انتهت، مرحلة الاتفاقية دمرت من قبل حزب الله، دمرت من بيو لوليد، من لوليد جنبلاط، من ما يسمى كان الحركة الوطنية، يعني التحالف اليساري الفلسطيني. هيدي عملية دمرت مراراً وتكراراً في لبنان. بقى يعفينا وليد جملات من اقتراحاته ومن سياسات بيو ومن سياسات الحركة الوطنية ومن سياسات حافظ الأسد، هيدي مراحل انتهت. نحن بمرحلة تأسيسية جديدة، يا إما بدنا نخوض بمعطياتها وبحيثياتها وبإملاءاتها وبأحكامها، وإلا نحن متجهين نحو صراعات مفتوحة سوف ترتد على بقاء لبنان، حول السلم الأهلي في لبنان، وحول إمكانيات إجراء تسوية إقليمية ناجزة وارتداداتها على المستوى الداخلي.
4: نعم، ولكن هناك من ينتقد دكتور شال بنود الاتفاق وبيقول إنه لبنان تخلى عن حقه بالادعاء على إسرائيل يلي تمارس يعني إذا بدك أشنع أنواع الإرهاب بلبنان، تدمير ممنهج للقرى، قتل. حتى الرئيس ترامب قال لنتنياهو إذا في بناية فيها شخص واحد من حزب الله أنت عم تدمر البناية، وهذا الشيء منه مقبول.
5: هيدي مبالغات غير مقبولة بسبب بسيط جدا، ما علينا إلا نشوف المشهد. يعني حزب الله ما مخلي بجنوب لبنان وما مخلي بالعاصمة وما مخلي على مستوى الأراضي اللبنانية محل إلا منفخخه. بارح هيدا التفجير اللي صار بمجدل زون، التفجير اللي صار بشو اسمه بالشقيف، التفجير اللي صار بعلي الطاهر وإلى منالك. يا عمي هودي الجماعة مفخخين البلد كله، عاملين كل البلد أنفاق. يعني بتسألي حالك لشو هول الأنفاق، لمين هول الأنفاق، بيستهدفوا مين هودي الأنفاق؟ المال النفق اللي بيمتد من الضاحية لسليم سليم، هيدا شو هدفه؟ تحرير إسرائيل، تحرير فلسطين؟ ما عم بفهم. كل هالمليارات يلي انصرفت على على على أنفاق تحت الأرض وإلى ما هنالك، هذه شو هدفها وشو مؤديها؟ كمان بده واحد يكون عاقل بحكيه. الإسرائيليين منهم مستعدين بقى يتصرفوا على أساس التغاضي عما قامت به إيران مدة 20 سنة من عملية تسلل، من عملية بناء بنيات عسكرية هجومية وإلى ما هنالك تستهدف أمن شمال إسرائيل وتستهدف الأمن الإسرائيلي على وجه الإجمال.
4: طيب بس هيدي المقاومة كان في شيء اسمه البيان الوزاري جيش شعب مقاومة، كانت هذه المقاومة موجودة بالبيانات الوزارية وكانت حق مشروع وكانت عم تتسلح. شو الإسرائيلي ما تسلح؟
5: سيدتي أولاً ما في حق مشروع للمقاومة بوجود الدولة، لا وجود لما يسمى بالمقاومة، هاي مش مقاومة أساساً، هيدا مشروع انقلابي شيعي إيراني يقوده حزب الله في لبنان وعلى مستوى منطقة الشرق الأدنى. هيدي مقاومة، ومقاومة هيدي تسميات للتضليل، ما في مقاومة، هيدا تجليل.
4: جودة بين بيان الوزارة جيش شعب مقاومة، كانوا مشرعين، الدولة اللبنانية كانت مشرعتها مش أنا.
5: الدولة اللبنانية كانت مستخدمة من قبل سياسة النفوذ السورية زمن حافظ الأسد وزمن بشار الأسد وزمن بشار الأسد والنفوذ الإيراني وزمن النفوذ الإيراني بعد بشار الأسد لا أكثر ولا أقل. يعني هيدي الدولة اللبنانية كانت ساقطة الشرعية، هيدي الدولة اللبنانية قامت بمحاكمات سياسية، قامت باغتيالات سياسية، قامت بسرقة البلد، قامت بتغطية بنهاية الأمر عملية النهب المنهجية والجريمة المنظمة التي كانت تديرها المافيات الشيعية في البلد. هيدي هي أوضاع الدولة اللبنانية. وقت اللي بيحكوا عن اتفاقية الطائف لازم يحكوا عن شو تأتى عن اتفاقية الطائف. اتفاقية الطائف كناية عن غطى وهمي لجمهورية موز كانت تتصرف بالغطاءات الدستورية للقيام بمخالفات دستورية فاضحة، للقيام بسياسات انقلابية تستعمل المدى اللبناني من أجل استهداف الواقع السوري والواقع الفلسطيني وتهديد الأمن الوطني الإسرائيلي. فإذا كل هيدي الدولة اللبنانية، كل هيدي المنظومة كانت بخدمة سياسة انقلابية تنعقد على الخط السوري الإيراني ومن ثم على الخط الإيراني بعد تبدد نطاق النفوذ السوري لا أكثر ولا أقل. فإذن خلص كل هيدي الأدبيات انتهت بالنسبة لنا، وكل هودي السياسيين يلي حكموا بهيديك المرحلة هن مستخدمين من قبل هذه السياسات، يا إما كانوا مستخدمين للسياسة العلوية البعثية بلبنان، يا إما مستخدمين للسياسة الإيرانية لا أكثر ولا أقل. هذا هو التوصيف الواقعي للوضع السياسي في خلال ما سمي بجمهورية الطائف.
4: نعم، النائب دواف الموسوي قال إنه رئيس الجمهورية طلب إقالة قائد الجيش أو طلب من قائد الجيش إنه يستقيل ولكنه رفض. شو عندك معلومات بهذا الإطار؟
5: في امتعاض أكيد من أدائه لرودولف هيكل. رودولف هيكل أدائه مش بس ملتبس، رودولف هيكل أدائه مشكوك فيه. رودولف هيكل يخدم سياسة حزب الله. هلأ شو خلفية هالخدمة هيدي بعد لهديت هلأ ما فهمناها؟ تواطؤ مصلحي، تواطؤ إيديولوجي، تواطؤ خوف، تواطؤ عجز، كل هيدي الاعتبارات موجودة. هيدي من ناحية. من ناحية تانية المجلس العسكري في الجيش اللبناني مفخر، يعني حزب الله هو اليوم في قيادة الجيش اللبناني، والجيش اللبناني يتصرف بحكم إملاءات من قبل حزب الله. فإذا هيدا الواقع بده ينتهي، هيدا الواقع بده ينتهي. وبكرة رح تشوفه رح ينشأ سياسات وعقوبات مالية سوف تستهدف الكثير من الضباط الذين يعملون في خدمة حزب الله، ونحن بنعرفها. هيدا الجيش تحول بالثلاثين سنة الماضية إلى مؤسسة فاسدة يستعملها حزب الله لتغطية حركته على الأرض. يعني القيادة العسكرية كانت موجودة لتخدم حزب الله، مش لا حتى تكون بخدمة المؤسسات الدستورية، لأنه الجيش بالدولة الديمقراطية هو حامي المؤسسات الدستورية. بواقعنا الجيش في لبنان هو موجود لحماية مصالح المافيا الشيعية المسيطرة ولحماية السياسة الإنقلابية الإيرانية التي يديرها حزب الله. هذا هو الدور الفعلي للجيش، وما رح فوت بالتفاصيل لأنه فينا نفوت بكثير من التفاصيل، وفي الكثير من الضباط هم عملاء يعملون لدى حزب الله لا أكثر ولا أقل، مثل هيدا منير شحادي، مثل هيداك يلي كان عم بفاوض بقضية كريش، وإلى ما هنالك بسام ياسين، وإلى ما هنالك مثل قائد منطقة البقاع يلي كان عم بدير تجارة الكبتاجون والحشيشة يلي هو العميد محمد صفا هودي، ومع كل الفريق اللي هو على الأرض مع كل الوسطاء من مهربين مخدرات ومهربين كبتاجون ومهربين أسلحة وكل أنواع التهريب التي كان يشرف عليها ضباط من الجيش اللبناني. إذن هذا الواقع سوف ينتهي، والولايات المتحدة بسياساتها الجديدة سوف تفكك هذه المنظومة التي حكمت الجيش، وكل السياسة الأمنية المزمعة والقادمة سوف تنسق ويشرف عليها مباشرة من قبل الجيش الأمريكي. خلصت هذه المرحلة، وإذا ما عرفوا أن هذه المرحلة خلصت رح يعرفوها أكثر وأكثر.
4: طيب نحن بنعرف دكتور شارل أنه بالجيش هناك هرمية، من يغطي هؤلاء الضباط؟ مين عم بيغطيهم تيعملوا تيكونوا يعني مش معروف هؤلاء الأشخاص لمين بيشتغلوا وشو عم بيعملوا؟ من يغطيهم؟
5: سيدتي الجيش اللبناني جيش متفكك داخلياً، مفكك داخلياً. الجيش اليوم هو مجموعة مراكز قوى، والبرهان هيدا محسوب على نبيه بري، وهيدا محسوب على وليد جنبلاط، وهيدا محسوب على حزب الله، ابن عمه لنعيم قاسم كان هو مسؤول عن المخابرات العسكرية. فإذا خلصنا هيدا وهم الجيش يلي هو المنزه عن كل الشوائب، هيدا تجليطة، هيدا خبرية نعرفهم لهودي الجيش، كلياتهم حرامية، والبرهان مستوياتهم المعيشية شو بتبررها؟ معيشاتهم؟ ليش شو شو شو شو بيشتغلوا لحتى يكون عندهم هالملايين؟ بدك نفوت بالتفاصيل، فلان عنده 40 مليون وفلان عنده 30 مليون، هودي ضباط جيش؟ كذلك الأمر بالقضاء اللبناني، كل ما يسمى القضاء المالي اللي هو تابع لنبيه بري، من هيدا علي إبراهيم للي إجا محله وإلى ما هنالك، كليتهم أصحاب عشرات الملايين منين من معيشاتهم بالقضاء اللبناني. الدولة تحولت إلى مافيا شيعية مماسسة لا أكثر ولا أقل، وبالتالي هيدا بفسر ليش في هالالتصاق العضوي بين حزب الله وأمل والطائفة الشيعية. كان في أكيد اعتبارات إيديولوجية، ولكن اعتبارات إيديولوجية مدغمة بدولة مافيوية كانوا عم يستفيدوا منها الشيعة على وجه الإجمال. فإذا يا إما بدهم يتخلوا عن هالسيرة هيدي، يا إما بدهم، وهيدا اللي عم بيجرب يلي يلي يلي يلي خلق لهم هالحالة الجنون غير المعقول، إنه ولو كل هالسطوة اللي كان عنا إياها المالية والسياسية والعسكرية والأمنية تبددت من اليوم للتاني، إيه نعم تبددت وسوف تبدد ولن تستكمل هذه السياسة إن لم ترتدعوا، إن لم تعود على مراجعة هذه الخيارات. هذه الخيارات يجب أن تراجع وأن تنتهي، وإلا التداعيات الأمنية والاستراتيجية والمالية سوف تتجه في الاتجاه ذاته يلي هو تفكيك هذه المنظومة بشكل منهجي لا أكثر ولا أقل.
4: نعم يعني دكتور شارل كأنك عم تعطيني معطيات هلأ أنه هناك عقوبات تتجه إلى ضباط بالجيش اللبناني بالخدمة الفعلية، كمان عم نشوف إذا بدك تحرك أمريكي، يحكى عن قوات أمريكية ستدخل إلى لبنان، رح تكون بمثابة أيضا اليونيفل موجودة لتتأكد من تنفيذ إذا بدك الاتفاق وموضوع المناطق التجريبية، وأيضا قائد المنطقة الوسطى موجود هلأ بلبنان. هذه الحركة الأمريكية ماذا تعني؟
5: تعني أنه نحن بمرحلة جديدة، تعني أنه لن يكون هنالك عودة إلى الوراء لمصالح استراتيجية كبرى. عرفت شو يعني؟ حاولوا البعض انه يخربطوا من خلال الازدواجية اللي انخلقت بين المفاوضات الامريكية الايرانية والمفاوضات اللبنانية الاسرائيلية. تجاوزنا هذه المرحلة، تجاوزنا هذه المرحلة ونحن مدينون بهذا الشيء للسكرتاري ماركو روبيو. نحن مدينون للسكرتاري ماركو روبيو، وانا امبارح كنا باجتماع مع العديد من الفرقاء المعارضين اللبنانيين على الأرض الأمريكية هون. أول شغلة عم نشتغل عليها اليوم وزعناها على كل المجموعات اللبنانية، نحن وراء ماركو روبيو في الانتخابات الأمريكية القادمة. نحن نريد ماركو روبيو رئيسا للجمهورية الأمريكية القادم، ونحن نعمل على قدم وساق بهذا الاتجاه، لأن هذا الرجل خدم لبنان وخدم لبنان بنزاهة وبإخلاص.
4: عظيم. ما زالك فت على هذا الموضوع دكتور شار، هناك لوبيات تعمل إذا بدك لجي دي فانس، هناك لوبيات لبنانية تعمل بعكسكم، منا إذا بدك لوبي الذي يقود توم براك. شو حقيقة الصراع بين اللوبيات وبقلب إدارة ترامب على هذا الموضوع؟ وكأنه موضوع خلافة ترامب بلش
5: يتفاعل
4: على كل حال.
5: مما لا شك فيه انه كان في خلافات داخل الاداره حول اتجاهات السياسه المعتمده من قبل الاداره تجاه ايران. يعني الخيارات اللي تبناها الرئيس ترامب وهي خيار التفاوض المجاني مع ايران، لانه دخل بالمفاوضات الرئيس ترامب مش على اساس المكاسب العسكريه اللي كان محققها من خلال التحالف الإسرائيلي الأمريكي أو الأمريكي الإسرائيلي، دخل من باب أنه إرادة التسوية. شو افتكروا الإيرانيين؟ أنه عطاهم نوع من كارت بلانش. عرفت كيف؟ أنه لا، ما في كارت بلانش هوني. والبرهان، الورقة الأمريكية، الورقة اللبنانية نزعت منهم، ورقة مضيق هرمز كمان سوف تنزع منهم. يعني ما رح تقبل الإدارة الأمريكية نهائيا بأنه هن يكون عندهم بنهاية الأمر نظر و شو بيسموها تول رود يعني يدفعوا البواخر يلي بدها تمرق وإلى ما هنالك حق المرور، ما رح تسلم فيها. الإدارة الأمريكية تقول بحرية الملاحة انطلاقا من القانون

0: التدرجية وأكيد تربطها باستحقاقات معينة وبأنه يشتروا القمح والصويا من أمريكا وإلى ما هنالك وهذا وهذا. ولكن عدا عن عملية مساعدة إيران أنه ترجع تبني اقتصادها وإلى ما هنالك، ولكن هيدي مقابل شو؟ هن افتكروا انه ايه هلا جاي امريكا تعطيهم بونسز، عرفت كيف؟ انه لا، ما في بونس، ما في بونس. يعني يا اما بدهم يفككوا سلاح النووي، يا اما بدهم ينهوا سياسه شو اسمه الساحات المفتوحه، يا اما بدهم ينهوا واقع النزاعات اللي هن عم بيدروها بمنطقه الشرق الاوسط، والا كل الاعتبارات التي وردت في الاتفاق المزمع الإيراني الأمريكي لن تأخذ طريقها إلى التنفيذ. يعني في عملية شروط سياسي شرطية politics of conditionality كتير صارمة بهالمجال هذا، ما في أي تساهل معهم بهالمجال هذا. ولكن هودي مثل ما بتعرفي دايما بيستعملوا خيط معين وبيبلشوا ينسجوا على أساسه خيالاتهم، يعني تمنياتهم ببلشوا ينسجوا على أساسها. لا، ما في شيء رح يتم. وهون هيدا اللي بيفسر شدة المعارضة الداخلية التي بردت في أوساط الحزب الجمهوري، إن كان من سيناتور جرام، كان من سيناتور كينيدي، إن كان من سيناتورية آخرين وإلى ما هنالك، وقفوا بوجهها السياسي داخل الجمهوريين. وبالتالي كمان بداخل الإدارة بحد ذاتها الخلافات بين ماركو روبيو وجي دي فانس وإلى ما هنالك وتوم باراك وإلى ما هنالك. يعني لا، كان في، بتعرفي دايما بالسياسات الديمقراطية دايما هي نتيجة ائتلافات، بيعملوا ائتلاف يعني أو بيعملوا تسويات بين عدة اتجاهات وإلى ما هنالك. كيف بالحري بقضية دقيقة وخطرة وإلى مدلولات استراتيجية وأمنية كبيرة على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي. يعني هذا اللي أنا بدي أقوله.
1: نوياك إلى المرحلة المقبلة في حال نجح بالانتخابات جي دي فانس، للمنطقة لوين بدها تروح؟
0: بكير كتير، بعد عندك باتريسا 3 سنوات، يعني بعد عندك 3 سنوات بيكون 100 120 يعني.
1: هناك إتباه عن جي دي فانس واضح، يعني وكأنه عم ياخذ الأمور إلى مكان آخر، يعني من وراء الاتفاق اللي صار بين إيران وأمريكا. شفنا هناك توجه تاني، نحن تفاجأنا كلنا بهذا التوجه. يعني إذا وصل جي دي فانس لرئاسة الجمهورية الأمريكية رح نشوف غير نهج.
0: أنا لا أعتقد أنه الأمور محسومة مسبقاً، يعني حتى مواقف جي دي فانس واضحة جداً بهالمجال هذا، ولكن هذه مواقف ظرفية، مواقف تنطلق من المعطيات الحاضرة. شو بيعرفك بعد 6 أشهر شو بيكون موقفه؟ شو بيعرفك بعد سنة شو بيكون موقفه؟ تعرفي بهالأمور السياسات متحركة انطلاقاً من حركة الواقع. يعني في قصة مبدئية بالنسبة للولايات المتحدة، لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، لن يسمح لإيران بالسيطرة على خط الملاحة الدولية بمضيق هرمز، لن يسمح لإيران تمتلك سلاح نووي وبأن تستعمل السلاح البالستي من أجل إعادة تفعيل السياسي الإمبريالية الإيرانية بالدواخل الشرق أوسطية. يعني وقت اللي انطرحت النقاشات على قصة البالستي، إنه ليش مش عم تفتحوا الموضوع وإلى ما هنالك، في أكيد بده ينفتح الموضوع، لأنه هيدا سلاح البالستي ما حماية إيران، هيدا سلاح البالستي لقيادة سياسة انقلابية بلشت مع إسرائيل وبتنتهي بمحل آخر. شفناها بسوريا، شفناها باليمن، وشفناها بالعراق، وشفناها بعدة محاور، عرفت كيف؟ فإذن اليوم العملية مفتوحة على مروحة واسعة من الإشكاليات يلي ما رح فيهم يزمطوا منها الإيرانيين بشكل مثل ما هن تصوروه أو مثل ما هن حاولوا يصوروه للرأي العام الداخلي والإقليمي والعالمي. هيدا مع العلم أنه
1: عم بقلك بعد عندي سؤالين لحضرتك. بدي أحكي أنا وياك شوي عن الحراك القطري المصري والباكستاني وتأثيره على لبنان، بموضوع لبنان تحديدا، وقول الرئيس ترامب أنه قد يتدخل الشرع بلبنان.

0: الموضوعين بهمني أعرف رأيك فيهم.
1: بما يخص المداخلة الباكستانية والمصرية وإلى ما هنالك، هؤلاء ناس حاولوا يدخلوا على الخط، ولكن أنا برأيي انحسمت الأمور. يعني اليوم خرجوا عن الخط وما لهم أي إملاء، وبالتالي اليوم الإملاء يتم فقط من قبل السلطة اللبنانية ومن قبل العمل الدبلوماسي اللبناني بالتوازي مع العمل الدبلوماسي الإسرائيلي والتحكيم الذي تقوم به الإدارة الأمريكية. فإذا وساطة هودي الجماعة استبعدت ولا حدا سئلين بقى على عودتهم. بنهاية الأمر حساباتهم تبقى حساباتهم، ولكن لن تتقاطع بعد اليوم مع هذا الواقع الجديد. وبالتالي رجعت إن كان الدولة الإسرائيلية وإن كان الدولة اللبنانية، وهذا ما آملوا على مستوى الدولة اللبنانية، تستعيد نوع من حرية المبادرة. وهون شكرا للإدارة الأمريكية، وشكرا تحديدا لسكرتاري روبيو يلي هو عطالنا المجال إنه نرجع نستعيد مبادرتنا السياسية الخارجية والدبلوماسية. أنا أكرر الشكر للسكرتاري روبيو على هالقصة هيدي، لأنه بعرف إنه مداخلته كانت حاسمة لللبنانيين وللإسرائيليين. الإسرائيليين كانوا حاسمين أمرهم، إسرائيليين بدهم اتفاقية سلام، إسرائيليين بدهم نهاية نزاع، كانوا واضحين. المتلكئين كانوا اللبنانيين. الضغط يلي كان عم يجرى على الوفد المفاوض اللبناني برز وقت اللي هودي اثنين ضباط رفضوا إنه ياخذوا الصورة بعد نهاية المفاوضات، يعني بلشوا محاولات التفخيخ من جوا، وهون التباس دور المؤسسة العسكرية. ولكن الشغلية اللي رح أقولها، بده يعرف رودولف هيكل أنه في له حدود، وأنه محاولته تجاوز الأحكام الدستورية لصالح الإملاءات السياسية يلي عم تجي من عند نبيه بري ويلي عم تجي من عند حزب الله له حدود. بده يلعب سياسي بده يدفع حق السياسي، ما إله يلعب سياسي، إله يقوم بدوره كقائد للجيش، يعني كمسؤول تقني عن عمليات عسكرية تقنية، ما إله يتعاطى بالقرار السياسي، وما إله يلعب على خط التناقضات السياسية. الشأن السياسي يعني السياسيين لا أكثر ولا أقل. وبالتالي في هنالك التزام بالأحكام الدستورية، ما إله يطلع عن صفته كموظف، وما إله نبيه بري يتدخل بشأن لا يعنيه، بيمثل الشيعة عال، بعبر عن رأيه كممثل للشيعة، ولكن لا صفة دستورية له في قضية المفاوضات لا أكثر ولا أقل. النقاش يجرى في المجلس النيابي إيه، ولكن مش تحت وصايته لنبيه بري نهائيا. هيدي بده يفهمها من هلأ وبرايح نبيه بري.
0: موضوع تدخل الشارع دكتور شار،
1: أنا برأيي يعني طرح ما بعرف شو كان مبرره، لانه بادئ ببدء الشرع ما بده يعني، حتى لو طرحتيه عليه ما رح يدخل، يعني ما عنده لا الرغبه ولا عنده الامكانيه، يعني عنده يكفيه من المشاكل في الدواخل السوريه لانه يضيف لها مشاكل في الدواخل اللبنانيه. الرجل اولوياته معروفه، الرجل يريد السلام لانه بده ينقل سوريا من حالة الحرب المفتوحة ومن حالة المنظمات العسكرية المتفلتة على الأرض لحالة دولة عم بتعيد بناء سياق دولاتي تدرجي وسياق اقتصادي تدرجي وسياق مالي تدرجي وإلى ما هنالك، بعد عملية انعدام وزن دامت أكثر من 15 سنة. يعني الرجل واضح بأولوياته، مشكلتك أنه نحن بلبنان مش واضحين بأولوياتنا لسبب بسيط جدا، أنه السياسات الشيعية فارض علينا ارتهان مباشر لسياسة النفوذ الإيرانية، وسياسة النفوذ الإيرانية لا ترغب في الاستقرار لا في الدواخل اللبنانية ولا في الدواخل الشرق أدنوية، بالعكس هي توظف، هي تستثمر في عدم الاستقرار، في الحروب الأهلية وفي الحروب الإقليمية المتأهبة التي تسعى إليها. فإذا انطلاقا من هون نحن اليوم بدنا نتحصن وبدنا ندخل على المحور الأمريكي، وهذا هو التحدي المطروح على الدولة اللبنانية، البت في خيارات استراتيجية. نحن كمعارضة موجودين بالولايات المتحدة، نحن ضمن المحور الأمريكي، ونحن نشترك في الحوار الذي يجري حول السياسات الشرق أوسطية، أكيد انطلاقا من موقعنا على مثل ما بيقولوا حجمه. يعني نحن منا لاعبين كبار، ولكن نحن نمثل بنهاية الأمر إرادة سلم أهلية سوف نوظفها في خدمة المستقبل اللبناني. بدنا شيء يحمي السلم الأهلي اللبناني لحتى البلد يقدر يستعيد الاستقرار ويرجع يبني حاله بمرحلة لاحقة.
0: بآخر سؤال، يوم صدر حكم بالسجن 15 سنة للناشطة ماريا معلوف، وكان سبق هيدا الحكم كمان 15 سنة للدكتور أحمد ياسين، وكان سبق كمان حكم شهر لرامي نعيم. هناك ملفات تتحرك، بدي أسألك أنت ملفك كمان شو صار فيه، وهل تجرؤ اليوم أنك تجي على لبنان لتمثل قدام المحكمة بلبنان؟
1: أنا عم تابع القضية مع المحامي اللي هو عم بيمثلني لحديت هلأ، بعد ما في جواب. يعني صار لي تركت البلد سنة وثمان أشهر، يعني بدون مبالغة، أنا مش مصدق أنه أنا صار لي سنة وثمان أشهر فلات من لبنان. صار لي تركت البلد سنة وثمان أشهر لحديت هلأ ما في أي جواب على القصة يلي متعلقة فيي. يعني أنه ما عم بفهم، كل يومين بيعطوني حجة سكل ساعة بدهم يشوفوا الفيديو. أخي صار لهم سنة وثمان أشهر بعد ما شفتوا الفيديو، يعني مش عم بفهم. بقى ما بعرف، بجوز بكرة يصدر كمان شي حكم. بس رح أوصل على خلاصة كتير بسيطة. هيدي دولة عم بتورجينا انه لا تزال تحت سطوة المافيا الشيعية الحاكمة في البلاد. يعني في مافيوزو اسمه نبيه بري، في ارهابيين اسمه حزب الله، لا يزالون فاعلين في قلب القضاء اللبناني، في قلب المؤسسات الامنية، في الامن العام، في امن الدولة، والى هنالك هيدي كلها اجهزة تابعة للمافيا الشيعية. من هيدا شو اسمه مدير الامن العام حسن شقير، لا إدغار لويندوس، لا نايب المخابرات، هودي كليتهم جزء من المنظومة المافيوية الشيعية الحاكمة. وعلى المستوى القضائي كمان في شبكة من القضاة التي تأتمر بحزب الله أو يعني مفسودة من قبل حزب الله، من قبل عطاءات مالية معينة أو من قبل ضغوطات معنوية أو سياسية وإكراه معين وإلى ما هنالك. فإذا نحن لا نزال أمام هذا الواقع. الخطية تبعيت الحكومة اللبنانية وتحديدا وزارة العدل، وبالتالي وزارة العدل يلي هي من ضمن حكومة، إنه ما عم بتواجههم وما عم بتقلهم وقفوا المحاكمات السياسية. هذه كلها محاكمات سياسية، لا مبررات قانونية، لا مسوغات قانونية لها. هيدي محاكمات سياسية، هيدي مثل ما بسموها عدالة انتقامية. It's a retributive justice. هيدا واحد جاي عم يستعمل القانون لحتى يعمل انتقامات لا أكثر ولا أقل، لحتى يعطل أخصامه السياسيين. المافيا الشيعية دمرت البلد، دمرت الدولة اللبنانية. لن يكون قياما للبنان إلا عندما تنتهي جمهورية الموز الشيعية. لن يكون قيامة للبنان. يعني ما بدنا نشوف خلقته بقى، لا وليد جملات ولا لا به بري. بدهم يعرفوا انه في مرحلة جديدة تستدعي وجوه جديدة، تستدعي خيارات جديدة، وإلى ما هنالك على كل المستوى. يعني نهاية الحروب بلبنان تستدعي نهاية الأوليغارشية الفاسدة والمتعاملة يلي تآمرت على لبنان مع كل سياسات الاحتلال، من إيرانية، من سورية، من سورية إيرانية وإلى ما هنالك، من فلسطينية يسارية، دمرت البلد على مدى 65 سنة لا أكثر ولا أقل.
0: لك دكتور شارل شرتوني، طبعا الأستاذ الجامعي والكاتب السياسي، انضميت لنا من واشنطن على أمل هذا الاتفاق الإيطالي ينفذ بالفعل، لأنه بالفعل منستحق نكون ببلد حقيقي. ألف شكر لك على هذه المعطيات وعلى كل المعلومات، نورتني بالسياسة والناس مثل دايما. أهلا وسهلا.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة،
2: ولا منحس ولا منحس،
3: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: وينك وينك،
3: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت. الحلقة وبيبقى لبنان
2: بعد التطليعة بعيونك.
3: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: قولك بعد بنرجع مرة.
3: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: لبنان رح يرجع.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: الله بعت لي ياك هدية.
3: هذا الحفل برعاية بيبسي.
4: عم تحلى الدنيا بعيني.
3: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار.
2: وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى تركيا في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله مسؤولون أتراك في مطار إسطنبول. ومن المقرر أن يلتقي مساء اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال عشاء عمل.
1: أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية وأمريكية بأن مسؤولين إسرائيليين يترقبون موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في أي ضربات عسكرية جديدة ضد إيران في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.
2: رحب مجلس التعاون الخليجي ببدء الولايات المتحدة إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، مؤكداً دعمه لاستقرار سوريا وتعزيز أمنها في المرحلة المقبلة.
1: يلتقي وفد عسكري أمريكي اليوم قائد الجيش العماد رودولف هيكل لبحث الخطوات التنفيذية لتطبيق الإجراءات العسكرية في المناطق التجريبية جنوب لبنان، تمهيداً لانتشار الجيش اللبناني بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي.
2: رئيس الحكومة نواف سلام غادر بيروت صباح اليوم متوجهاً إلى اسطنبول في زيارة رسمية.
1: وعن جرائم الحرب، اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكابها في جنوب لبنان، مؤكدة أن غاراتها الجوية خلال أسبوع قضت على 24 مدنياً من بينهم 12 طفلاً، ودعت إلى فرض حظر أسلحة ومحاسبة المسؤولين.
2: واقتصادياً، ارتفعت أسعار المحروقات من جديد، إذ سجل جدول وزارة الطاقة زيادة 14 ألف ليرة على صفيحة البنزين 95.98 أكتان و 32 ألفاً على المازوت فيما استقر سعر الغاز.
1: وإقليمياً، الأمن الداخلي السوري أعلن أن الخلية المتورطة بتفجيرات دمشق في 7 تموز تتبع لتنظيم داعش، مؤكداً توقيف كامل أفرادها بعد عمليات أمنية متزامنة في العاصمة وريفها.
2: مصادر إيرانية لرويترز أكدت أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي يتعافى من إصابته، لكنه لم يستعد كامل عافيته بعد، فيما تحد الأجهزة الأمنية من ظهوره تحسباً لهجوم أمريكي جديد.
1: القضاء العراقي أعلن ضبط 14 مليار دينار مخبأة داخل حفرة لتصريف الأمطار، وذلك ضمن التحقيقات الجارية مع وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي.
2: وفي الشريط الدولي، متمردون من جيش التحرير الوطني في كولومبيا هاجموا مطاراً شمالي شرقي البلاد بطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وأضرار في البنى التحتية.
1: السلطات في تايوان أجلت آلاف السكان وأغلقت المدارس والمكاتب مع اقتراب الإعصار بافي الذي يتوقع أن يكون الأقوى منذ عام 1995 ويضرب شمال الجزيرة وشرقها اليوم وغداً. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحس ولا منحس.
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكة

0: abbiare.
1: Se la foto me la si sotto il tene.
2: Devo capire una sua pensiera, eh?
3: Ma non è la cracchi che mi piace.
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
5: انا مخرج من مدرسه رياض سلامه الدوليه عمي تزيك علي. انا
6: اعياد بيروت بتقدم جون اشقر.
7: قال لي استاذ $10، قلت له يا حبيبي كيف $10؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي $10 بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السياره هلا $10.
6: جون اشقر باعياد بيروت للسنه الثالثه على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: اي مثل كثير من بياتنا صحلو باسبور اجنبي بس ما اخده، قال بده يضل حد العيله.
6: نهار الاربعاء 22 تموز واجهت انت الياس النقاش البحريه.
5: بيقول لي برو سوري انا ما رديت على التليفون، انا معي اي دي اي جي. لا برو انت حيوان، ما لها علاقه نهائيا بالاي دي اتش دي.
6: تباع البطاقات بكافه فروع تيكتينج بوكس اوفيس.
5: شفت بيك بوكيت قاطي راح فتح الباسبور شاف انه لبناني حط لي $10 وفل الزلمه.
6: تامين الحفل ليبانو سويس. بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج على أرض الملعب فاتح لك باب المشاركة لتربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم واربح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل تنين الساعة 4 على جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
2: Thank you.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
4: لو غمضت عيني ومشي
3: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: قلبي ده قلبي ده.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وكل العام حسوا إليه.
3: هذا الحفل برعاية نوك نوك.
4: مارا.
3: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: حب الحرية.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
3: دايما نات بحكولي عنك انك انت دايما نات.
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: غالبا
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: بعدك طمت.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك.
3: غالبا
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16-19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 PM للـ10 PM بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16-19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالك هو دبكة انزو بيعرف
5: لا فوتو بلش الشوط الثاني
3: دبو خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما هلينك ركب كيبل فيجن
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: بصراحه هيدي اول مره بحي
1: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجمه عبير نعمه
7: ولا منحس ولا منحس
1: بليله ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت انتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان اعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
7: بعد التطليع بعيون
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
7: قولك بعد نرجع مرة
1: هذا الحفل برعاية بيبسي
7: وين
1: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس

إلي معابد إلي. مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: منتجين أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك
1: مارك.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.
4: بلش نهارك مع صوتك عالي. البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة. كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.
5: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
6: تحية إلى النواب في زمن الانتخاب.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفو شينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قالو هو دفكي قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحلة التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: انا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية عم يتزاك علي انا
0: اعياد بيروت بتقدم جون اشقر
7: قال لي استاذ $10 قلت له يا حبيبي كيف $10 قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها قلت له حبيبي $10 بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السياره هلا $10
0: جون اشقر باعياد بيروت للسنه الثالثه على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
6: اي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار اجنبي بس ما اخده قال بده يضل حد العيلة
0: نهار الاربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية
6: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائياً بالADHD
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: شفت بيك بوكات قاطع راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة
0: تأمين الحفل لبانو سويس بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج على أرض الملعب فاتح لك باب المشاركة لتربح اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم واربح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل تنين الساعة 4 على جبل لبنان

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
2: ولا منحس ولا منحس.
1: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعدك تطلي عب عيونك.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: قولك بعد بنرجع مرة.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي.
2: وينك؟
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انزو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: كل العصايد من حلا عينيك
7: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
6: لو غمضت عيني ومشي
7: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
6: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي
7: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
6: قلبي ده قلبي ده
7: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: وكل العام حسوا إليه
7: هذا الحفل برعاية نوك نوك
6: مارا.
7: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايما نات بحكولي عنك انك انتي دايما نات.
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طمت.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
2: غالبا.
1: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: حب الحرية.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الله بعت لي ياك هدية. هذا الحفل برعاية بيبسي. عم تحلى الدنيا بعيني. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحس ولا منحس.
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلع بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام جوني الصديق على جبل لبنان.

0: من دولية عم يتزاك علي أنا
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بدو يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل لبانو سويس.
3: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
4: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
4: السامبا قال لك هو دبكة انزا بيعرف.
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
1: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج على ارض الملعب فاتح لك باب المشاركه لتربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم واربح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل تنين الساعة 4 على جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل القصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حسوا إليك.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاط.

0: التسع الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عبعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد نرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

يا عيون عند الناس ما خلت وعي حكيت معي من غير ما تحكي معي يا عيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حيسوق إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بلش نهارك مع صوتك عالي. البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة. كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: حب الحرية.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاك علي أنا.
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها بروقها بغديع بدشية بحطك عراب السيارة هلأ ب10 دولار.
0: جون أشقر بقى

0: بتعتبر حالك خبير رياضة؟ برنامج على أرض الملعب فاتح لك باب المشاركة لتربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم واربح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب، كل تنين الساعة 4 على جبل لبنان.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: بلا منحس بلا منحس
2: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
2: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد نرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
3: تعب الشوق يشتاق له تعب القلب.
2: بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: لبنان رح يرجع.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: الله بعت لي ياك هدية.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
3: عم تحلى الدنيا بعيني.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

الله يرضى عليك يا ابني، ظهري انكسر والهم دوبني، لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. الله

ومعودي عالرأس ليلي سلمى ما عندي عليك حنية ومعودي عالرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

0: ابني ع درب الخير عم بهديك، ابني ع درب الخير عم بهديك، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك
1: هالصيفية. خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء، من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
2: Thank you.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
4: لو غمضتن عيني ومشي
3: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
3: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: قلبي ده قلبي ده
3: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وكل العام حيسوق إلي.
3: هذا الحفل برعاية نوك نوك.
4: مارك.
3: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحال.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحس ولا منحس.
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.
3: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لاقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايما هاد بحكولي عنك إنك أنت دايما هاد.
0: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك طول
0: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
1: غالبا.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي تزاق علي. أنا
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي بعشرة دولار بنيمة بروقها بغديع بدشية بحطك عراب السيارة هلأ بعشرة دولار.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده قال بده يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل لبنو سويس. بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج على أرض الملعب فاتح لك باب المشاركة لتربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم واربح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل تنين الساعة 4 على جبل لبنان.

0: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: بحبك قد الأرض وقد السماء، بحبك قد الكون، إنما عايز تبعد

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل القصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إلي.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
4: Thank you.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: بهية وأنا بقدر أنسى بهية. بهية أول أغنية غنيتها بحياتي وهي اللي نجحت فيها. طبعاً أغنية ألحان موسيقار حبيب الغالي بليغ حمدي وكلمات محمد حمزة. وحنرجع شوية لورا ونغني مع بعض عيون بهية.